0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا عذرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: مفيش أي معلومات جديدة؟
3: أمال إيه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت.
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

وخطر

0: ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
0: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم اف ام تي في.
5: يا حبيبتي ذاكري،
6: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
7: هو بعدين ده هيجي امتى؟
5: بعدين
6: بعدين بعدين بعدين بيني

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: عن أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش انا سايق بالظبط.
0: على تردد 11900 رأس.
4: جديد يا أستاذ.

الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على صوت موتور العربية. تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: ما تحلمي، وحلمي بيقول لك ايه؟ افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
1: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
5: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

دلوقتي لمعادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: صباح الفل والهنا والسعادة على كل عيلة عيشة. صباحك اللي صاحي دلوقتي بتسمعنا على 100.6 نجوم اف ام او بيشوفونا على 11900 رأسي نجوم اف ام تي في معاكو والمدة ساعتين. فانا امام ويوسف تهامي. فانا رجعت بعد اجازة بس هي طالعة بدورين النهاردة. هي صوتها كالعادة لما بتبقى جاية انا بيبقى صوتها اتخن من صوتي. دي حاجة غريبة جدا بقى.
1: يعني تخيل
0: اعرف الظاهرة دي.
1: تخيل لما اوصل للمرحلة دي. صباح الفل اولا وحشتوني جدا جدا. انا مش عيانة الحمد لله انا كويسة بس ده من اعراض الماتش ضربات الجزاء.
0: بحتين في الراس توجع
1: يعني. بص انا والله كنت لسه بحكي ليوسف انا حسيت بالاحبال وهي بتروح مني وانا بصوت في نفس اللحظه. يعني حسيت بيها بس الحمد لله كله علشانك يا مصر.
0: ماشي
1: كله علشانك يا مصر.
0: طيب خلونا في البدايه كالعاده نفكركم بقى ارقام التليفونات عشان نعرف بقى نتواصل مع بعض بما ان فانا رجعت بقى. في ايه نرحب بعودتها كده تاني عشان خطر افتقدناها الصراحة في حلقة امبارح. بس عموما خلينا نقول لكم ان 015-5955-1006 ده رقمنا على الواتساب و 3-8-3-5-0-22 هو رقم التليفون الارضي. 1006 رقم الموبايل وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6.
1: والله وحشتني يا
0: رجل. والله انت كمان يا فندم. يلا بينا.

0: طيب خلينا نقول لكم على درجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات. فالقاهرة العظمى تكون 36 درجة والصغرى 25، اسكندرية العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 والصغرى 22 درجة، سوهاج العظمى 41 والصغرى 26، أما أسوان فالعظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.
1: طيب التوقعات للجو النهاردة يوم الاثنين هيكون طقس مائل للحرارة، رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة، رطب نهارا، مائل الحرارة، رطب ليلا على أغلب الأنحاء مع ارتفاع في الرطوبة، وده بيزيد من الإحساس بالحرارة من درجتين لثلاث درجات مئوية. يلا مستنيين كل المسجز بتاعتكم على 015-5952-1006، ده رقم الواتساب، صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6، ورقم التليفون الارضي 38350-022.

0: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
1: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026، ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-744 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
2: ايه الدوشة دي؟ ايوه بتكلم عليك انتم، ما تهدوا شوية بقى، مش كده؟ هس هس، وإلا شايفين الرادار اللي هناك ده؟ هخليه صور وهبعتها لكم في الستريك اللي انتوا فرحانين بيه قوي ده.
3: ايوه كده،
2: ما هو كده كده الكابتن مستني ومفيش خلعان من التمرين، انما بابا ثابت على موقفه، ما بيعومش، قافش سكته، ما هو كاوتش عربيت لينج لونج.
4: الرقم الضريبي 331-212-633.
5: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكاس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد مع هوبا. نجوم اف ام على كيفك.
6: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.
7: يا صباح الهنا،

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب انا لسه كنت بتكلم مع يوسف. مبدئيا بعتذر جدا على صوتي، بس ده من الماتش اللي فات، بس الحماسة والصدمة تفهمين طبعا كان ايه اللي بيحصل. لسه بقوله انا حاسة ان احنا مش جاهزين، يعني بكرة كده على طول. كنا عايزين وقت، صح ولا ايه؟ الواحد لسه يعني بيحتفل بقى ومش مصدق، في ناس لسه بتجمع اللي حصل اصلا لحد دلوقتي، اللي هو ايه ده يا جماعة، وده بيحصل بجد، ولسه في فيديوز بتتعمل، ولسه بكرة كده
2: على طول
1: كده على اوام. هي اوام دي هي اللي مناسبه جدا للموضوع، بس احنا ان شاء الله هنكون قدها
2: يا رب. ان شاء الله
1: ان شاء الله 7:07 الساعه 7 7:07 الساعه 7 يا رب نتفائل بقى، ويبقى التاريخ ده نفتكره. لا انا مرعوبه،
2: خلاص احنا اللذيذ في الجيل ده ان هو بقى لنا كذا تاريخ خلال الشهر اللي فاتوا ده مميز لينا، كل ماتش نقول ده اهم ماتش في تاريخ الكره المصريه، ده اهم ماتش في تاريخ الكره المصريه، فعمالين عايشين في حلم مصدقينه بنطمع فيه، وده حق مشروع ان احنا نبقى طمعانين كل مره في خطوه زياده. بس لسه كنا امبارح بنتكلم، ماوتي مش موجوده، بنقول ان هو لو يعني هم كان حد بعت رساله بيقول انت لو مكان حسام حسن تقول للعيبه، انا اقول لهم انتوا عملتوا اللي عليكم، واكيد بتكتبوا تاريخ، والتاريخ ده في ايدينا ان احنا نزود عليه كمان، بس في ايديكم المباراه اللي جايه ان انتوا تنزلوا تمتعوا نفسكم، يعني تبسطوا، لان هي فرصه عمرها ما هتيجي تاني. بالزبط. مش معنى كده ان كل واحد يفكر بانانيه، بالعكس، بس يتخلى عن الضغوط بقى اللي هو المفروض بيبقى محطوط فيها كل مره، ان هو بيبقى مطالب ان هو انتوا وصلتوا للنقطه، بالنسبه لنا انجاز طبيعي، طمعانين في دور الثمانيه، وده شيء اكيد، وده شيء مشروع ليكوا ولينا،
1: الطمع شغال معانا يعني على طول، طمعانين ده طبيعي، بس فعلا يعني لا هم بصراحة لا لا لا لا يعني عملوا اللي عليهم والزيادة، وإن شاء الله يعملوا اللي عليهم تاني والزيادة، يعني هم بيفاجئونا كل مرة، بيفاجئونا، إحنا بنبقاش يعني كلنا بنبقى جوانا كده إحساس اللي هو لا لا استحالة استحالة، إحنا هنتفرج بس هو استحالة، وبعدين بنتصدم من الفرحة، بنبقى قاعدين مصدومين مش مصدقين، وزي ما بنقول كده إحنا بنخاف نفرح، إحنا طول عمرنا الشعب بيخاف ان هو يفرح، وبيخاف ان هو يتفائل لحسن ينزل على جدور رقبته زي ما بيقولوا، فلو لا لا لا لا خلاص احنا هنتفرج وهنشجع وهنعمل اللي علينا، بس واحنا عارفين طبعا النتيجة هتكون عاملة ازاي، والحمد لله الحمد لله بنتفاجئ كلنا، حتى لو في ناس بتبقى قايلة التوقعات بتاعت الماتش وبتطلع صح، برضو بتبقى خايف تقولها بصوت عالي، اللي هو بتخلي التوقع الحقيقي بينك وبين نفسك، بس بتبقى اللي هو ايه، يلا نتفائل ويلا نتفرج ويلا نشجع
2: وبعدين احنا بنلعب بطل العالم يعني في النسخة اللي فاتت، فيعني طبعا المباراة صعبة جدا جدا، والمفاجأة لو حصلت ان مصر ان هي اللي تفوز وتعدي العقبة مش بعيدة، شفناها في كذا منتخب تاني ومش بعيدة عننا، فان شاء الله بإذن الله نتمسك بالأمل ده ان احنا نكسب لقب الحصان الاسود من المنتخب النرويجي اللي عامل البطوله قويه جدا، ونقول لكم بقى عمل ايه في مباراه امبارح ضد البرازيل.
1: طيب امبارح تابعنا ماتشين في الدور ال 16 من المونديال، الماتش الاولاني شهد خروج واحد من من القوى الكبرى في كاس العالم، منتخب البرازيل، يعني دي حاجه حد كان متوقعها؟ لا يمكن. اللي اتهزم هزيمه مستحقه من النرويج بنتيجه 2-1 في الدقيقة ال 12 من الشوط الأول، اتحسبت ضربة جزاء للبرازيل كان ممكن تغير مصير الماتش لكنها ضاعت. من بعدها منتخب النرويج لعب بثقة طبعا أكتر وسيطر على الكرة أكتر من البرازيل، ونجح طبعا الكائن هالند في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 80 من رأسية خارقة. عايزين نتكلم على الكائن ده، محتاجين نتناقش في الموضوع ده شوية لأنه في حاجات غريبة بتقال عليه. بعد الجول المنتخب البرازيلي حاول ان هو يتعادل، لكن لسه الوحش برضو كان عنده رأي تاني، وفي الدقيقة 90 سدد قنبلة على حدود منطقة الجزاء حسم بيها الماتش.
2: ماشي، كان ماتش لحد هنا كان 2-0 كانت رصاصة الرحمة والحكم ده بقى 7 دقايق وقت بدل ضايع، ولكن اتحسب ضربة جزاء في الدقيقة في ال7 دقايق دول للبرازيل. دخل سددها نيمار في آخر لقطة ليه في تاريخه في كؤوس العالم بقى، الرقصة الأخيرة وحسمها يعني، دخل حطها في المباراة انتهت بنتيجة 2-1. كان ماتش حلو قوي يعني، مش حلو كرويا بس كان في
1: سسبنس كان في سسبنس بالظبط، هي بتبقى خلاص احنا في الفتره بتاعت السسبنس
2: بالظبط.
1: بس مش حلو، خلي بالك هي الكور ولا اي حاجه
2: يعني هو الجيل ده في النرويج اقوى جيل جف في تاريخهم، بس برضو منتخب البرازيل المفروض باسمه بغض النظر عن الجيل ده مش اقوى جيل خالص، بالعكس هو يعتبر من اضعف الاجيال اللي جت في تاريخ البرازيل، بس كان في ناس توقعت فوز النرويج في الماتش ده بسبب طبعا
1: الكائن
2: هذا الكائن.
1: مش معقول يا جماعه، مش معقول والله
2: العادي،
1: ما هذا الكائن؟
2: لا والله كنت اتفرج امبارح الجون الثاني الذين وقفني لا لا خطير الصراحه يعني، كان عمل ماتش كبير جدا. طبعا المباراه بقى اللي كانت بعد كده كان وقتها متاخر قوي قوي قوي، فنص الناس تلتين الناس اللي بتسمع دلوقتي انا اشك ان يعني ان في اللي يتعدى 10% اللي اتفرجوا على الماتش، فطبعا بما ان الناس كلها كانت نايمه فده بيقولوا ان ده كان اقوى ماتش في كاس العالم 2026 عامه، عشان تعرف انت قد ايه حظك مش حلو. بس بقول لك يعني، وانا اخوك برضو انا معاك في الحدوته برضو، انا فضلت صاحي قبل الماتش اول ما ابتدى قلت لا الماتش ممكن
1: النيه كانت موجوده بس هو الصحه هي
2: خلاص
1: مش دايما بتكون
2: الجسد
1: موجوده،
2: الجسد يعني. لا يرحم،
1: ننام بقى
2: بالظبط كده،
1: مباراه ونصحى نشوف النتيجه ما فيش مشكله.
2: للاسف مباراه المكسيك وانجلترا كانت مباراه مجنونه، واحده من اقوى المباريات في البطوله لحد دلوقتي، وهي اقوى مباراه في دور ال16 حتى الان، فيها جوان وطرد وضربات جزاء وحدوته كبيره قوي. طيب المكسيك صاحبة الأرض سيطرت في الشوط الأول، لعبت بإيقاع عالي جدا وصنعت كذا فرصة، لكن إنجلترا صدمتها بهدفين من جود بيلينغهام، وكان المنتخب المكسيكي رجع بهدف بعد 4 دقايق عشان ينتهي الشوط الأولاني بنتيجة 2-1. تمام؟ في لعيب في انجلترا اسمه كونسوا ده اتطرد بعد تدخل عنيف، والغريب ان هم بيلعبوا ناقصين ب10 لعيبه، انجلترا راحت احرزت الهدف الثالث وهي بتلعب من 10 لعيبه من ضربه جزاء نفذها هاري كين. اوكي، منتخب المكسيك ما استسلمش وحصل برضو على ركله جزاء وقلص بيها الفارق في الدقيقه 69، وفضل يحاول يسجل هدف التعادل طول 20 دقيقة الباقية، لكن ما قدرش ان هو يحقق اي نتيجة غير كده، وانتهت المباراة بنتيجة 3-2، وبالنتيجة دي انجلترا هتلعب النرويج في دور الثمانية. تمام؟ حصل ايه ليلة الماتش ده؟ بما ان المباراة كانت بتتلعب في مكسيكو سيتي في المكسيك، جمهور المكسيك راح عند الاوتيل او الفندق الخاص بلاعبي المنتخب الانجليزي وشغلوا مزيكا جامدة جدا، وصواريخ ابتدوا يطلقوها على النوافذ بتاعت الاوتيل عشان ما ينيموش لعيبة انجلترا.
1: ايه ده بقى؟
2: كويس ليلة
1: ايه بقى الحركات دي؟
2: الحركات دي بتحصل دايما عامة في شمال افريقيا، عامة بتحصل في الحتة دي كتير جدا.
1: شغل شمال افريقيا
2: ده حقيقي الصراحة
1: يعني،
2: وبتحصل برضو في امريكا اللاتينية عندهم الحتة دي يعني، فهم بقى عملوا كده، وحتى راحت الشرطة بقى ظهرت في وقت متأخر، كانوا موجودين بيأمنوا بس قرروا ان هم يمشوهم بعد ما
1: يتدخلوا بقى
2: الموضوع، بس بعد ما عملوا عليهم وفي ريبورتس بقى الناس نزلت تعمل لقاءات مع الناس اللي واقفين في الشارع، بيقولوا انتوا واقفين هنا بتعملوا ايه؟ بيقولوا مفيش، احنا بنرحب بالمنتخب الانجليزي ان هو منور مكسيكو سيتي.

0: غير بتفتكروا ان انتوا طلع منكم حركات زي دي و... ماشي مش ناسينها لكم.
1: خليك فاكرها يعني.
0: خليك فاكرها.
1: طيب
0: نقول
1: لهم على ماتشات النهارده.
0: يلا نقول لهم على ماتشات النهارده.
1: يلا بينا.
0: النهارده عندنا اسبانيا والبرتغال.
1: الماتش ده جامد قوي.
0: هيكون الساعه 10 مساء. حلو لذيذ. وماتش امريكا وبلجيكا تصبحوا على خير الساعه 3 الصبح ان شاء الله بتوقيت القاهره.
1: توقعاتك ايه؟
0: لا مش عايزه اتوقع.
1: لا عادي دول برانا.
0: مش عايزه والله اتوقع.
1: تعالي والله انا حاسس ان انا هغلط في الاثنين بس تمام.
0: انا عايزه بلجيكا.
1: بالظبط.
0: انا بصراحه عايزه أنا بلجيكا معني هدعيلهم هكثف الدعاء.
1: اتمنى ان بلجيكا تتفوق الصراحه واسبانيا والبرتغال هيبقى ماتش جامد.
0: ده هيبقى ماتش جامد. لا مش عارف. مش عارفه خالص.
1: نقدر نقول لكابتن فان ان هو بره التوقعات.
0: والله هو خارج التوقعات. ما احبش ان انا اتوقع حاجه زي دي. فرقتين جامدين جدا جدا جدا وان شاء الله يقدموا لنا ماتش جميل نستمتع بيه كلنا. ما انا لازم اتكلم بقى
1: طبعا.
0: لا عايزني اظبط الاكسوم. الكرويه اظبطها.
1: مش وشهاده الصراحه يعني شهاده فانا من اول البطوله بامانه يعني ما اتفرجتش على ولا ماتش عشان كده احنا ماشيين زي لا بهزر الصراحه. كاس العالم ده الصراحه
0: انا مش هرد عليك والله العظيم.
1: ماشي معانا كويس. خلاص خلاص يا فندم.
0: مش هرد عليك. صوتي اللي رايح ده فدا مصر.
1: عنكبوت التوقعات.
0: فداكي يا مصر.
1: عنكبوت التوقعات والله.
0: والله.
1: يلا بينا. هنطلع نسمع تامر حسني بعيش وبعد كده نرجع نكمل معاكم صباحكم زي الفل. ودي كانت نشره اخبار المونديال يوم الاثنين من عيش صباحك. صباحكم زي الفل.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819-06206، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ام بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
4: لينجلون كاوتش قافش، قافش سن كده. لينجلون الراعي الرسمي لريال مدريد.
5: الرقم الضريبي 331-212-633.
6: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
7: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
8: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي.

0: مين اللي بيجيب السيرة؟
1: مش قصدي
0: عشان انت الموضوع في دماغك.
1: لا والله خلص، عشان امبارح ما قلتلك اللي هو
0: خلاص اتفضل
1: قلتلك
0: اتفضل قول اسكت خالص،
1: ما اسمعهاش تاني.
0: اسكت خالص،
1: ما اسمعهاش تاني.
0: اسكت فاكت.
1: طيب يا جماعة
0: ماشي
1: في عايزين نصبح على كريم فهمي، وصباح الفل عليك يا كيمو جميل. بيقول عايز يصبح على محمد عصام اللي بيهني بقى زوجته علاء بعيد جوازهم الثالث، كل سنه وانتم طيبين ويا رب يخليكم لبعض دايما، العمر كله دايما ليكم يا رب. فصباح الفل والجمال عليكم.
0: عايز اصبح على ايه؟ صباح الفل عليك يا ايه. وفي برضو محمد محمود صباح الفل بيتوقع 2-1 للارجنتين.
1: ماشي صباح الفل يا محمد محمود.
0: صباح الفل عليك يا محمد. في مين تاني؟ حد عايز يسمع بهاء سلطان، احمد ابو زيد كمان عايز يسمع عصام صوصة ومحمود العسيلي. معانا ولا مش معانا؟
1: عندنا
0: النهارده يا جماعه
1: جايين في
0: الهادي. الاثنين الحزين الاثنين الهادي
1: بقالنا كتير قوي ما منهمش ولا ايه؟ صح،
0: كناش عايزين نحزن الفتره اللي فاتت دي.
1: صح.
0: احمد تي صباح الفل بيصبحوا عليا وبيعيط. ما تقولش كده، صباح الفل عليك من غير عياط هنصبح عليك.
1: صح.
0: طيب في كمان مين بيصبح علينا؟ باسم عمر صباح الفل عليك يا باسم. و في حد كان بيتكلم على هالند بيقول انت تعرف يا جون الكائن ده اصغر منك في العمر
1: 25 سنة؟
0: ما لهاش علاقة بالعمر. الكائنات بتبقى كائنات.
1: لازم من 9 سنين
0: حاجة يعني
1: 25 سنة
0: حاجة.
1: هذا الهرقل،
0: هذا الهرقل هرقل فعلا. شفت الفيديو بتاعه ده اللي هو بيقول لك بياكل 6000 كالوري في اليوم؟
1: لا
0: 6000 والله
1: بجد؟ لا لا انا سمعت ان هم معاهم 6000 برتقانه باين في هم واخدين معاهم
0: واخدين معاهم ده موضوع تاني
1: اللي هو الاكل بتاعهم بكميات معينه طبعا
0: وخلص وبعتوا يجيبوا تاني.
1: بجد والله؟
0: حتى الكميات المعينه اللي كانوا واخدينها خلصت وبعتوا يجيبوا تاني. هو بقى الكائن ده لوحده بيستهلك 6000 كالوري في اليوم. ايه ده؟
1: بجد
0: 6000 سعره حراريه؟ مين اللي يستحمل يعني؟ هو كائن
1: بيحرقهم فين الكلام ده؟
0: ما في وش اللعيبه. بيحرقهم في وش اللعيبه. لا يعني موضوع صعب. لا طبعا متفاهمين ان بيكون في يعني نظام غذائي معين جدا للفريق كله اكيد، بس ده ليه نظام تاني. ده كائن فعلا مش بني ادم. ماشي.
1: طيب بمناسبة ماتش مصر والأرجنتين اللي هيتلعب بكرة إن شاء الله الساعة 7، حابين نقول لكم إن يعني معلومة يا رب إن شاء الله تبقى نتفائل بيها. محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني لعب 99 مباراة بقميص منتخب مصر، تمام؟ ده لما نزل في الشوط الثاني من ماتش أستراليا ضمن منافسات دور 32 في كأس العالم 2026. فبكده تريزيجيه ماتشه اللي جاي الماتش المئة.
0: نتفائل نتفائل
1: يعني تبقى لو هي لو وش الساعه دي تبقى خطير
0: يا رب،
1: لو يبقى مفوق تبقى خطير
0: يا رب. بص احنا بنمسك في اي حاجه عامه يعني، اول حاجه مسكنا في التاريخ بس خلاص ان شاء الله التاريخ ده يبقى تاريخ بقى نفتكره ونحتفل بيه وناخد له اجازات رسميه.
1: اتفضل بقى
0: وحاجات كده يعني.
1: اتفضل بقى يا عم.
0: نتفائل باي حاجه، خلونا نتفائل بقى حاجه. حد بيقول اتفرج يا فنه بعد اذنك على الماتش عشان نكسب.
1: طبعا
0: سامع الناس اللي بتتفائل بيا؟
1: طبعا
0: سامع.
1: انا ما بتفائلش بيكي؟ سيبك من الكوره.
0: لا بتتفائل بيا
1: والله. طبعا
0: الحمد لله خير ان شاء الله باذن الله، بس برضو حاسه انه كنا محتاجين نستنى شويه. بدري قوي يعني، التلات ده قرب، ده جه بسرعه
1: جه بسرعه جدا.
0: لا يعني مش عارف، انا عارفه ان العدد ابتدى يقل وكل حاجه، بس يعني عدد الفرق وكده، بس انا يعني انا مش جاهزه.
1: نحلم
0: بقى، عايزه استرد صوتي الاول وبعدين ارجع.
1: خلينا نحلم نوصل دور الثمانيه.
0: باذن الله يا رب يا رب.
1: صعبه بس مش مستحيله.
0: احلى حاجه بجد. لا لا لا يعني،
1: بس هي صعبه، خلينا متفقين
0: طبعا.
1: عادي
0: هي
1: عشان بس
0: هي صعبه من بدري على فكره،
1: ما نحسش الشباب
0: هي صعبه من بدري.
1: طبعا برافو عليك،
0: بس الحمد لله
1: برافو عليك.
0: عدينا حاجات كتيره جدا واحنا مصدومين مصدومين وفرحانين ومش مصدقين وروحنا في حته تانية خالص. ايوه يا انكل مش مصدق نفسه. انكل نفسه مش مصدق.
1: لا لا
0: والله بجد. فلا يعني الصعب خليناه سهل والمستحيل خليناه بيحصل عادي، ايه المشكلة؟ لا عادي. وبعدين فكرة بقى ان انت بعد كل ماتش برضو فينا الحتة بتاعت ان احنا نمسك لعيب لعيب نبكت فيه ازاي تعمل وازاي ما تعملش وازاي مش عارفة ايه، احنا فينا الخصلة دي مش هينفع انها تتغير. شوف بقى الاجانب بيتكلموا علينا ازاي
1: احيانا، في بعض الاوقات بيبقى فيه مش انتقاد بس بيبقى فيه توجيه كده بعض الحاجات عشان خاطر
0: زي ما تتعالج. الاب بيوبخ ابنه بس هو شايف ان هو عمل انجاز رهيب، بس اللي هو لو كنت بس كمان عملت دي وعملت
1: بس. انت بتتكلم على انهي واقعة معينة؟
0: اي واقعة لازم بيحصل. مش عايزة اقول بقى حاجات اسامي وكده بس لا ده طبيعي. بس العالم يا جماعة شوفوا العالم بيحكي عنا ازاي وبيتكلم على فريقنا ازاي وعن منتخبنا كله ازاي. لا حاجة تفرح والله العظيم، حاجة يعني رهيب ما شاء الله. الله
1: في حد بيطلب منك ان انت تنزل لنا فيديو وانت بتتمشي او تعمل احتفال لامام عاشور؟
0: هعمل لكم اي اي ان شاء الله.
1: ان شاء الله تعمل الكلام.
0: هعمل لكم الموضوع اي اي.
1: ماشي اما انا عايز اشوفها ما تنديش رسالة ده.
0: ممكن
1: تفضل
0: هوريها لك.
1: يلا بينا
0: هوريها لك دلوقتي.
1: هناك هناك هناك. طيب يا جماعة لسه مكملين معاكم، وقولوا لنا حابين تسمعوا ايه في مود بقى الاثنين الحزين، مش لازم بس يبقى حزين بس، ممكن تبقى حاجة في الهادي يعني. بس دلوقتي كان في حد طالب مننا حاجة لؤي، فهنطلع نسمع مين فينا وبعد كده نرجع بقى نقول لكم على موضوع الساعة الثانية من حلقة يوم الاثنين من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يلا بينا
0: يلا بينا.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: بورتوغول العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للوجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي لإذاعة الرسمي.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم FM.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: ونجوم اف ام تي في، ولسه معاكم فانا ويوسف ومكملين ان شاء الله ولحد الساعه 10. فانا بقى جاي لنا من الاجازه اكيد معاها توبك، اكيد جايه معاها توبك ملبسك على الهوا. وش
1: انا جبت لك حاجات من هناك بس ما جبتش توبك.
0: طيب بما ان انت جبت لنا من هناك بحاجات، فعلا في فانا قابلت حد في مكان فقالت لها حاجه اول مره.
1: بجد
0: لك بتطلع فيديوهات
1: يعني بسمع، يعني بسمع اللي هو انا بحبكم جدا، بحب مواضيعكم، بحب لما تناكفوا في بعض تغلسوا على بعض. سمعنا كومنت كتيره جدا، بس اول مره اسمع كومنت حد جاي يقول لي انا بشوف يعني بطلع فيديوهاتكم من على يوتيوب وبسمع صوتكم انام عليه لان صوتكم مريح جدا.
0: هم سمعوا صوتك النهارده؟ خليهم يراجعوا نفسه.
1: لا
0: خليهم يراجعوا نفسه.
1: ما حصلش، بس انا اتخض انا ويوسف.
0: ايوه طبعا.
1: ولا استاذ سامح سند بس فهموني.
0: انا عامه استاذ سامح سند انا
1: طبعا، ما هي قالت لي لا انتوا يوم وسامح سند يوم، يعني مفهوم. هي منظمه الموضوع،
0: هي عايشه على طول في كوابيس يعني. بنت يعني
1: بالنسبه لي الموضوع اللي هو يا نهار ابيض.
0: طبعا بنبعت لها تحياتنا، انا ما اعرفش اسمها طبعا. صباح الفل، صباح الفل والجمال عليك.
1: فده كان كومنت غريب جدا.
0: غريب.
1: بمناسبة الموضوع ده عايز اناقش معاك شوية حاجات. شوية مواقف.
0: هل ده وقت مناقشة؟
1: محتاجين نتكلم.
0: اتفضلي.
1: محتاجين. لا هنتكلم بعدين مش دلوقتي.
0: يلا بينا.
1: طيب.
0: انت جالك ريبورتات ولا؟
1: جالي ريبورتات.
0: كداب.
1: والله.
0: طب عن اذنك. اتفضلي.
1: ريبورتات سودة على على دماغي.
0: طيب.
1: لا نسيبنا من سفريتي انا ونفسك بقى. سفريتك انت.
0: انا
1: والله العظيم مهما يروح ومهما يعني يتخفى ولا يعمل اي حاجه،
0: صباح الفل
1: بيجي لي اخباره.
0: صباح الفل
1: بيقولي انا بيكلموني يا فنا يوسف امبارح عمل كذا كذا.
0: عمل. والله العظيم
1: مفيش فايده، مفيش فايده في الكائن ده. عندنا
0: مظلوم في حبك يا مصر.
1: الهالند وكائن يوسف
0: الكائن. الهلس.
1: الهلس.
0: طيب احنا موجودين معاكم النهارده عامه في حلقه يوم الاثنين عشان نتكلم معاهم في ايه بقى يا فنا؟
1: ممكن نتكلم على الصاحب اللي جايب لك الكلام.
0: طبعا.
1: ايه رايك؟
0: طبعا. وما اكثرهم.
1: ما اكثرهم. صاحب هو كده كده بيبقى يعني من كتر ما انت اللي هو بتتساءل كتير، انا ليه اعرف الشخص ده ليه؟
0: صح.
1: موجود في حياتي ليه؟ يعني بجد بيفيدني في ايه؟ بس سبحان الله ما تقدرش تعيش من غيره. قريب منك، مش قريب منك، هو حته منك كده.
0: صح.
1: لو ما ينفعش بمشاكلك بقرفك بالكلام اللي يعني اللي هو بتجيب لي مشاكل بسببك بحاجات كتير جدا كده كده هو جزء من حياتك، جزء لا يتجزأ.
0: تمام.
1: خلاص. المشاكل بقى بنتعامل معاها ازاي؟ دي بقى الفكره.
0: ده اللي احنا هنشوفه.
1: ده اللي احنا هنشوفه.
0: طيب فكره صاحبك اللي جايب لك الكلام دي على فكره موجوده من قديم الازل معاك عامه، من ايام المدرسه كان في صاحب دايما، انتوا الاثنين لو حتى بتتشاقوا بس هو كان بيجيب لك الكلام اكتر. ممكن انت كمان ما تكونش بتعمل اي حاجه بس مصاحبتك للشخص ده دايما جايبة لك وجع الدماغ، بس في نفس الوقت برضو انت حبيبها لان انت حبه كده
1: كمان يعني.
0: طبعا.
1: يعني اللي ما يعرفكش يقول ده ما اكيد زيه.
0: بالظبط.
1: اكيد زيه يعني.
0: صاحبك انت بتشيل من وراه كتير، صاحبك انت بتقف معاه في مواقف معينه، على قد ما هي احيانا المواقف دي بتبقى معصبه في اوقات، ولكن بعد ما بيعدي عليها فتره بتبقى هي دي الذكريات اللي بتقوي علاقتكم ببعض، وكمان لما بتيجوا تحكوا عنها كذكريات بيبقى الموضوع مضحك على قد ما هو كان موضوع انت مش طايقه في ساعتها لانه كان جايب لك الكلام وحطك في موقف بايخ ومواقف محرجه جدا وانت ياما كسر وانت صلحت، حاجات كتير جدا بتحصل، ولكن هيفضل مكتوب عليك، هيفضل حبيبك.
1: مكتوب عليك فعلا.
0: هيفضل حبيبك، هيفضل دايما ليه معزه خاصه عندك كده، ودايما تقول له جمله يا ابني انت هتفضل لحد امتى تجيب لي الكلام.
1: بالظبط كده. اكتر المواقف بقى اللي حصلت بينكم وبين صحابكم اللي جايبين لكم الكلام، اللي عاملين لكم مشاكل، وزي ما بنرجع بنتخانق معاهم وبنديهم كلمتين بس قدام الناس بندافع عنهم، بنقف في ظهرهم، بناخد حقهم، حتى لما بيكونوا مثلا غلطانين في حاجه بنحاول ان احنا نلم الموضوع، نحاول ان احنا ما نتمداش فيه برضه، نلم الموضوع، بس بيننا وبينهم بنمسكهم
0: نغسل
1: نفرمهم بقى.
0: يلا بينا.
1: تعالي لي بقى كده بس قدام الناس انا هحافظ على شكلك وانا في ظهرك وهقف معاك وكل الكلام ده، بس اكيد كلنا بسبب الصاحب ده وقعنا في موقف محرج بقى، مش عارفين نطلع منه، شكلنا زي الزفت قدام الناس، مش عارفين فاكر، عارف لو انت بتبقى فاكرها له لحد دلوقتي وتقعد تفكروا بيها وتذله، فاكر لما طلعتك من موضوع كذا كذا كذا كذا وطلعت شكلي انا اللي وحش لازم، بس هي بتبقى في الاخر زي ما يوسف بيقول مواقف بنضحك عليها وبتكون ذكريات لذيذة جدا جدا جدا، حتى لو كانت مصايب في وقتها. فقولوا لنا يا جماعة وبعتولنا على 015-595-1006 أوحش المواقف اللي مرتوا بيها بسبب صاحبكو اللي جايب لكم الكلام.
0: يلا بعتولنا على 015-595-1006 أو على صفحتنا على الفيسبوك نجوم FM 100.6. يلا بينا.

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-749 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على tiktok.com/@نجوم FM.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عادية.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: يلا بينا.
1: طيب الموضوع النهارده على ايه؟ على يوسف التوني.
0: لا ليه؟ لا لا
1: خلاص، على عمي صاحبك اللي جايب لك الكلام.
0: لا ما كانتش كده، ما كانتش دي
1: اللي مهما جاب لك كلام بتقف وبتدافع عنه وبترد غيبته، واللي هو
0: لا للدرجه دي.
1: تمام، استنى بس استنى. وبعدين بينك وبينه بقى، لا يعني تعالى لي بقى، تعالى لي يعني عارف اللي هو ادعي على ابني واكره اللي يقول امين.
0: صح،
1: تعالى لي كده هنتكلم مع بعض بقى واعرفك غلطك بس قدام الناس. لا اللي هو بعد ما نخلص كل حاجه، ها هنطلعك من المصيبه دي ازاي؟
0: صح،
1: هنطلع من المصيبه دي ازاي؟ حتى لو انت شخص ما بتعملش مشاكل، انت مش طرف في الموضوع، بس طالما هو عامل مشكله في حاجه، في مشكله، انتوا بتبقوا انتوا الاثنين في نفس المشكله. وهي دي الجدعنه، وهي دي الاخوه. للاسف.
0: طيب في احمد سكر بيقول صباح الفل، انا ما عنديش صاحب جايب لي الكلام ده، جايب لي شتيمه. لا والله ده ربنا يبارك لي فيه، عشره عمر اكتر من 15 سنه، بس للاسف مش عارفين نتقابل بقى لنا اكتر من سنتين. ادعي لنا نتجمع على خير يا رب دايما. صباح الفل والجمال عليك يا سكر، انت وصاحب عمرك اللي دايما جايب لك الكلام. في حد ممكن بيقول كنت متوقع العكس يا فنة، ده حقيقي. ابتدي نصفني شويه، ده محمد محمود. صباح الفل يا محمد محمود.
1: يعني مين ده؟ علي ده.
0: من ده على ده فعلا،
1: في كده وفي كده حسب.
0: طيب احنا معانا دلوقتي ايمان، عشان برضو هي يعني هي مش بتتهم حد ان هو جايب لك كلام، هي بتقول على نفسها ان هي اللي جايبه الكلام لصاحبتها. صباح الفل عليك يا ايمان.
2: صباح الفل.
1: ازيك يا ايمان؟ عامله ايه؟
2: انا الحمد لله كويس، الحمد لله على
1: السلامه. الله يسلمك يا حبيبتي، احييكي على شجاعتك مبدئيا ان انت الصحبه اللي جايبه الكلام لاصحابك.
2: ايه صراحه طيبه جدا جدا، وانا اللي جايبه الكلام فعلا لاصحابي.
1: احكي لنا موقف بقى.
2: احنا كنا مره في مكان وابني صغير جدا، ابني صعب جدا، هو دلوقتي الحمد لله كبر يعني، بس كان صغير وعمل تصرف مش محترم خالص.
0: ممكن اعرف ايه التصرف الغير محترم يا ايمان؟
1: غير محترم بالمره.
2: هو تف على واحده ست كبيره، ما اعرفش ليه، انا مش عارفه ليه، مع ان احنا مش كده والله.
0: مفهوم؟ لا لا مفهوم. طفل يعني
1: يعني
2: يعني كان عنده 3 4 سنين، صغير جدا
0: يعني، اسلوب غير حضاري بس طلع من طفل صغير، فانا فاهم قصدك.
2: هي كانت بتوجهه حاجة بس بعصبيه، فراح هو عمل كده. فالمهم راحت هي جايه بقى فين ماما الولد ده، فانا طبعا خفت جدا لان انا طول الوقت بتهزق، فانا تعبت من التهزيق.
1: انت متعوده يعني انا على طول جايه. اوكي،
2: فانا خلاص تعبت. فالمهم هي كانت قاعده جنبي، فرحت شاورت عليها،
0: شاورت على صاحبتي،
2: شاورت على صاحبتي فين مامته، وفرحت مشاور على صاحبتي.
1: اهي اللي ما عرفتش تربي، اهي اللي جايبه لنا الكلام،
2: اهي اللي ابنها عرفنا فاشتنا
0: بالظبط. هي المهم، هي
2: قالت لها ابنك عمل كذا وكذا، وابنك ده قليل الادب، وفضلت بقى يعني تهزق فيها كتير جدا، وهي عماله بقى تبص لها تقول لها انا اسفه حقك علي
1: يا حبيبتي. يعني شوفي شوفي الصحبه، شوفي الصحبه يعني هي قايمه بدور مامته عادي على اكمل وجه، وهي اللي بتتاسف
2: هي هاديه جدا، انا مش هاديه خالص وعصبيه. وبعدين من كتر خلاص ما ابتديت ازهق من عيشتي، ابتديت بقى اشاور عليها يعني. احنا كنا على طول مع بعض في النادي، واولادها صغيرين برضه بس اولادها محترمين، فكل ما حد يتكلم بقى خلاص خدي شويه يعني، ما انت صاحبتي
1: شيلي شويه، انا بتهزق 24 ساعه.
0: عارفه انا لما صاحبتك انا هعمل ايه؟ انا هقوم بقى بالدور بقى على اكمل وجه، وماسكه الولد بقى، عارفه مطلعه اللي انا عايزه اطلعه فيكي في الولد،
1: اللي هو
0: ام
1: زمعانه. تعالى بقى.
0: تعالى، انا مش عارفه الاقيها منك ولا من مامتك. يعني
2: انا هضربه،
0: هتشطر عليه هو، انا مش قادر على مامتك.
1: بالظبط كده،
0: بالظبط، فهضطر ان انا اطلعه فيك انت يا عيني، انت مالكش اي ذنب، ولد غلبان، طفل جميل ماشي يبصق على الاخرين، فتعالى تعالى حبيبي.
1: لا بس ايمان والله ربنا يخليكم لبعض انت وصاحبتك حقيقي يعني.
2: لا هي بتعتبرني مش اختها، بحسها هي بتعتبرني بنتها.
1: مفهوم.
2: كتير ورايا الصراحه يعني.
0: حلو حلو.
2: انا كمان بعمل مواقف برضو مش ابني بس، وهي بصراحه
0: ربنا يخليكم لبعض. اسمها ايه صاحبتك دي يا ايمان؟
2: اسمها اوفا.
0: اسم على مسمى.
1: والله
0: اسمها اوفا مش وفاء.
1: اوفا.
0: أنا أول مرة
1: أنا كمان أول مرة أسمع الاسم.
2: اسمها حلو الصراحه.
0: هو دحين والدها ووالدتها يعني سموها اسم اللي هو كانوا في مسابقه لو انت لو انت خلفت وفاء فانا عندي الاوفى
1: اوفى
0: يعني انا عندي فاهم هتعلي هنعلي فيعني ربنا يخليكم لبعض. صباح الفل والجمال عليكم
1: جدا جدا يا ايمان وامسكوا في بعض والله يعني ربنا يخليكم لبعض
2: ان هي صاحبتك.
0: يلا صباح الفل.
1: صباح الفل.
2: صباح الجمال.
0: صباح الجمال.
2: يلا باي باي.
1: عجبني قوي اللي هو ابن مين ده اهي
0: ابن اوفى
1: ابن اوفى
0: ابن اوفى انا ما اعرفش
1: ابن الست دي هو اللي ماشي يبصق على
0: يبصق على الاخرين.
1: اه بالظبط كده. ده مش تربيتي ابدا ده طبعًا. تربيتها هي
0: طبعا في حين ان عندهم نفس الحسنه اللي في الوش فاهم
1: نفس
0: هي
1: كل حاجه
0: هي
1: الولد بيجري يقول لها يا ماما يا ماما روح يا ايه روح لمامتك روح لمامتك كفايه بقى
0: بالظبط
1: رميالي ابنك 24 ساعه
0: صح صح
1: هي دي
0: الصحوبية هي دي الصحوبية يا جماعة الصحوب. بنتكلم النهاردة على الصاحب اللي جايب لك الكلام ابعتوا لنا وقولوا لنا على مواقف على 015-5952-1006 أو على صفحتنا على الفيسبوك نجوم FM 100.6 يلا بينا
1: يلا بينا.

0: عطار الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي، أصل الذهب.
1: سعر الذهب عيار 24 ب 6725 جنيه للبيع و 6691 جنيه للشراء، اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 5885 جنيه للبيع و 5855 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 47680 جنيه. سعر الفضة عيار 999 104 جنيه للبيع، 100 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي، أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: هذه المادة حصل على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810626. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: زي ما بقولك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهادة او اربط وديعة، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقة تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
4: يا ليلي يا
5: سلطان الطارب. لا لا هدي شوية، الناس بدأت تبص لك، بس الحق يتقال، الحنجرة ألماز لو العرب يا سيدي. طب قول لهم حاجة بدل الهفهافة دي، أصل اللي سايق ده مش أي حد، كل ده حواليه وهو ولا كأنه سامع، قفش سكته ما بيلبسش، أو كاوتش عربيته لينج لونج.
6: الرقم الضريبي 331-212-633.
7: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900. نجوم أف أم تي في،
8: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
9: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي، برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي، على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: نرجع تاني على طول. ماشي تسلم سامح, صباح الفل والجمال عليكم. لسه مكملين معاكم وبنسألكم على الصاحب اللي دايما جايب لك الكلام, دايما اللي في مواقف معينة تعرف ان انت مش هينوبك او مش هيطولك غير وجع الدماغ بسببه, وفي نفس الوقت على قد ما بتكون متعصب منه في اللحظة اللي هو جاب لك فيها الكلام, على قد ما الذكريات دي بتفتكروها ودايما بتقوي علاقتكم ببعض, وكمان بتقلب الموضوع خلاص بيبقى محتوى بتمشوا تحكوه. شفت ابن الذين ده عمل في ايه, ده مرة كنا واقفين في كذا كذا كذا وراح لبسني في الحوار ده وبتاع. على قد ما انت يوم الحوار ده ما بتبقاش طايقه, على قد ما بعد كده الموضوع ده بيبقى موضوع كوميدي ما بينكم وبتبتدوا تفتكروه وتضحكوا عليه دايما.
1: الفكرة ان انت يعني لما تلاقي حد داخل عليك بقول لك ايه, وانت صاحب فلان بس خلاص, انت صاحب فلان, هي نفس زي المكالمة اللي فاتت, انت مامت فلان حسب حسب ابني عملي, يعني انت صاحب فلان حسب عملي, اوقات ببقى صاحبه واوقات لا. فانت قول لي كده واحدة واحدة, ودايما بيروحوا لك انت, لان يعني هو خلاص الواحد ما بيعرفش يتعامل معاه, دايما عامل مشاكل, دايما عصبي, دايما بيجي من وراه مشاكل كتيره جدا, وانت العاقل, انت الشخص العاقل اللي بنروح نتكلم معاك, وانت اللي بتعرف تهديه او انت اللي بتعرف تهندل الشخص ده من الاخر كده. بس للاسف كل حاجه بتبقى في وشك انت, هي دي بتكون الفكره. مش عايزين بس ايه يعني, اكيد في صحاب جايبين لنا مشاكل وعاملين معانا احنا شخصيا مشاكل, مش بنتكلم على دول, يعني بنتكلم على الصاحب العشره اللي مهما عمل بجد انت برضو بتحبه.
0: انا عجبني ان

0: معظم الرسائل الناس النهارده بعتلنا بتقول يا جماعه لا هو انا الصاحب اللي دايما جايب لصاحبي الكلام. يعني
1: انا اللي عامل المشاكل
0: بالظبط
1: واصحابي اللي بيلموا من وراه
0: كله جاي يسلم نفسه هنا يقول لك انا اللي عامل المشاكل وفعلا الناس هي اللي جايه تشيل من ورايا.
1: الاعتراف بالحق
0: طبعا
1: فضيله
0: طبعا
1: أكيد مفيش مشكله. وحلو ان انت بقى حاجه مهمه قوي بقى بجد لو انت الشخص اللي دايما بتعمل المشاكل لاصحابك لازم كل فترة تشكرهم على الموضوع ده. شكرا ان انتوا واقفين جنبي في المواقف دي. شكرا ان انتوا مستحملينني اصلا الفترة دي كلها. شكرا ان انتوا جيتوا على نفسكوا لان انت ممكن لو حطيت نفسك مكانه ما تستحملش ده. ما تستحملش. انت ممكن تكون خسرت ناس علشان خاطره. عشان الناس دي مثلا عملوا مشاكل معايا. علشان الناس دي ضايقوه في حاجة. علشان انت بالنسبة لك لا ده اخوك. يعني هتفضل ظهره طول العمر. فمهم قوي يا جماعه ان الصاحب ده نروح نشكره لان اوقات احنا بننسى حاجه زي دي للاسف. احنا مع بعض كل يوم وخلاص هو هتلاقيه اتعود وده بقى اسلوب حياه. لا نرجع ونشكرهم عشان الناس دي ما بتتكررش.
0: زينب صباح الفل والجمال عليكي. نمرتها اخرها 866. ميرسي جدا على الكلام الحلو ده والله. يعني ربنا يخليكي والله ده كتير علينا. ماشي
1: تشكر فينا
0: واول مره تتفرج علينا
1: منورانا والله.
0: صباح الفل. طيب
1: مش حد عايز يحكي لنا مواقف
0: في حد بيقول انا والله اللي جايب لهم الكلام. احنا خمس بنات في الشله فانا بقى جبت لهم الكلام. كنا بنتصور في الشارع عند عربيه فجي صاحب العربيه انا بقى بجحت فيه وقلت له دي عربيتي وهم بيصلحوا من ورايا ويغمزولي عشان اسكت وبرضه مفيش فايده.
1: يعني هو ده صاحب العربيه وتقول له دي عربيتي انا. ده ما الثقه. الثقه بقى في المواقف دي. يعني وطبعا بقيه الشله اصحابها في نص هدومهم
0: طبعا
1: شايفين المواقف من بره وثقتها عمياها. فلا متخيلين حاجه زي
0: كده. انا اللي دايما ببوظ الدنيا وهم بيلموا ورايا ما بفهمش في التلميحات خالص فلما بيغمزولي عشان اسكت بقول لهم بتغمزولي ليه فافضح الدنيا اكتر. دي منى عبدو. صباح الفل يا منى.
1: منى والله تيجي منك اهو. فهمتها جدا والله فهمتها.
0: ايوه بتصغر لي ليه. ايوه انا
1: في وانا قلت حاجه ما انا بقول له كذا كذا.
0: بس الحاجات دي كنت احب اعملها مع مامتي بقى بالذات ماما. لا عادي يا ارنان هاكل على الكنبه ما تبصليش كده.
1: بصيلي كده ليه؟
0: بالظبط.
1: في ايه وانت بترد على طنط مثلا؟
0: طبعا
1: اي حاجه
0: طبعا 100%.
1: في ايه يا ماما؟ مش انت كنتيش عايزه تردي عليها؟
0: طبعا
1: اللي حصل
0: هتسلميني هسلمك
1: بس خلاص.
0: هنشتغل على بعض يلا بينا. فهي كده يعني. طيب في مين تاني؟ حد بيقول لك المشكله ان صاحبي ده ابن خالتي مواعيده وحشه جدا جدا. اي حد بيعتمد عليه في حاجه بيودي نفسه في دهه وبيصوحك تسويح الدنيا كلها بس بنعشقه. ده خالد جمال. احيانا بقى صاحبك في اوقات من الحاجات دي برضو لان لسه متعرض لموقف زي ده ان يبقى صاحبك مواعيده وحشه وتبقى انت مسؤول عنه. يعني انتوا مثلا تبقوا مسافرين سفريه معينه فانتوا بايتين مع بعض فالناس بتبقى معتمده على ان احنا نتقابل في ميعاد معين. فهو دايما بيلبسك
1: شايلك انت
0: شايلك بالظبط
1: الغلط
0: عشان انت مثلا تبقى انت الوسيط بين الشله كلها او انت الشخص اللي هو دايما الرابط اللي ما بين الناس دي فيكون هو دايما على قلبه مراوح وانت عايز تلتزم بالمواعيد الناحيه الثانيه عشان ما تكونش مؤخر حد وبتاع فدايما يحطك في مواقف معينه تبتدي تلم بقى من وراه. فبتبقى مستفزه في بعض الاحيان يعني.
1: اصل يوسف هو اللي صاحي متاخر
0: وهم مش عارفوا يتكلموا معاه على قد ما يتكلموا معاك انت.
1: ايوه بالظبط خلاص بقى. يعني انت بتبقى المتحدث الرسمي ليكوا انتوا الاثنين. اي حاجه في اي حاجه اي حاجه جد اي حاجه التزامات يوسف مش هيقول لك انت المسؤوليه. فانت بتبقى مسؤول عن كل حاجه ومسؤول عن الشخص ده في نفس الوقت. فلا شيله كبيره بس انت بيبقى اللي مصبرك ان انت بتحبه.
0: صح
1: هتعمل ايه؟
0: صح جدا.
1: دمه خفيف هعمل ايه طيب؟ دمك الخفيف هو اللي شافع لك في حاجات كتيره جدا. جدعنتك يعني جايب لي مشاكل وجايب لي الكلام ودايما يعني الموضوع فيه فرهضه مفيش موضوع بيعدي بسهوله كده. بس انت جدع ولما هتقف جنبي هتقف جنبي ولو انا وقعت في مشكله
0: هتاخد
1: بالظبط كده. يعني بيبقى في حاجات شايلينها برضو لبعض تشفع للشخص التاني.
0: صح.
1: اصل انت ايه اللي هيصبرك عليه؟
0: صح. صح جدا 100%.
1: لما فيك ميزه واحده
0: 100%.
1: شفتش ميزه واحده تصبرني عليك.
0: طيب في حد بيقول بنسحب نفسنا وبنمشي دايما من محل بلاي ستيشن بسبب صاحبنا اللي مش بيعرف يمسك لسانه ولما بيخسر فبيجيب لنا دايما الكلام.
1: طبعا مفهوم جدا.
0: اه
1: مفهوم جدا،
0: فاهم قصدك جدا.
1: بتبتدوا بقى الناس تبص عليكم كلكم، ما هو انت مش عارفين مين في كل الصوت جاي من هناك، الالفاظ البذيئه جايه من الشله دي، فكلكم هيبص لكم نفس البص.
0: وحتى لو عرفنا مين اللي عمل كده بتبقى خلاص، بتبقى بالنسبه لي الشله
1: كلها ما انتوا زي بعض.
0: بالظبط.
1: كلكم زي بعض
0: بالظبط. فيعني لسه عايزين نعرف منكم بقى مواقف عن الصاحب اللي دايما بيجيب لك الكلام، بس هو ليه مكان عندك كده في قلبك

0: طيب احنا دلوقتي معانا منا على التليفون، لان هي بتقول انا اللي دايما جايبه الكلام لمديري.
1: لمين؟
0: لمديري،
1: لمديرها. منا صباح الفل يا منا.
2: صباح الخير يا فندم، عامله ايه؟
1: الحمد لله. انا عاجبني والله ان كلكم النهارده مسلمين نفسكم
0: بالظبط.
1: يعني محدش بيشتكي.
2: تعالي نحكي تفاصيل عشان لو بيسمعني بس يرفدني.
0: طب عايزه تخشي باسم تاني يعني ولا ايه؟ مش فاهم.
2: لا خلاص، ما انت قلت منه
1: خلاص. انت بقى
0: مش هنقول بقى الاسم بالكامل.
2: مش
0: من، بس هو غالبا هيعرف من الكاركتر، لان انت كاركتر مميزه.
1: والصوت وكل حاجه والمواقف، كفايه المواقف خلاص.
2: يا جماعه انا على طول بجد، انا اي حد يرفع، انا شغاله مهندسه فاي ايدي كونفرنس.
0: لا بصي انت كده هتجيب لنا احنا الكلام مش مديرك.
2: لا لا لا لا لا
0: ما تقوليليش اي، ما تقوليليش اي ثلاث حروف
1: بلاش.
2: انا هقول لك لا ان اي بي دي اللي هي ميكانيكال، اعمال ميكانيكال وكهربائيه، مش
0: شركه يعني.
1: يبقى ترجمي بعد الثلاث حروف، ترجمي لنا لو سمحتي.
2: انا ليه بحكي التفصيله دي؟ عشان اللي جاي بقى.
0: يلا بقى.
2: احنا الاعمال عندنا متشعبه جدا. فانا اي بيكلمه كتير قوي، فهو اول ما مديره بقى يكلمه ما بيردش عليه. راح متصل عليا، انت عملتي ايه؟ والله يا ريس عملت حاجه. منا اعترفي، والله ما عملت حاجه. يروح مكلمه، انت بعتي تسعير للمقاولين في اسعار؟ انا لا ما عملتش كده. يفتح يلاقي الاسعار من ورا. انا بقول للمقاول اللي هينفذ، خد التسعير بتاع الاونر، احنا عايزين المشروع بكذا. طبعا دي مصيبه. اقول مثلا فلان يقول لي انا مش هاجي النهارده، بلغي الباشمهندس. طيب ماشي حاضر، وانسى بلغه. منها فلان بلغك ان انا مش هاجي. طب ما قلتليش ليه؟ لا مش عارف، ده انا محضره في ميتنج. طب تمام يا باشمهندس، اعمل ايه بقى؟ وهكذا. انا عايشه معاه بنفس الطريقه،
1: مبهدله له الدنيا كلها. ومشاكل وكل حاجه.
2: انا بقول له
1: طب منى اسالك سؤال، تفتكري هو صبر عليكي ليه لحد دلوقتي؟
2: عشان شاطره في حتتي بقى بتاعتي انا.
1: كنت مستنياها. هو مضطر ان هو يستحملك عشان انت شاطره.
2: لا وبعدين انت عشان بضحكه.
1: اكيد بتضيفي البهجه على المكان.
2: ممكن ان المصيبه بمهدها له، يعني مش من اللي بدخل اقول له المصيبه في وشه كده. هي غالبا بتبقى فيها المصايب ردي ورفض، بس بجيبها له بضحك. تقول لي اسمعي بره منك لله، يعني يقول لي ايه؟
1: هو انا هيعمل ايه الراجل؟
0: منى بس انت علاقتك انت ومديرك انتوا صحاب برضو، يعني واضح ان انتوا الاثنين صحاب، وعشان كده برضو هو مستحمل الحاجات بتعمليها.
2: هو فرق السن، هو من سن بابايا بالظبط، فرق السن بابايا. هو تقريبا بيعطف عليا، مش عارفه
1: بيعطف عليا.
0: من عايزه تتنفد هتموت.
1: هو بيعطف عليا انا. صعبان عليه.
2: هو بيقول بجد تقريبا دي مجنونه، ولو رسمتها محدش هيشغلها. خليني هنا معاكي انت في ثواب.
1: بس انت مفيش فايده، يعني انت اللي عامله المشاكل وفي الاخر بتعرفي تطلعي منها. يعني
2: مش بطلع بضحك، خلاص هعمل ايه؟
1: بواجه مشاكلي بالضحك.
2: عشان
1: ما اترفدتش ليه؟ لان دمي خفيف.
2: لا عارفه امتى اضحك وامتى لا، يعني امتى بقى خلاص انا بتهزق اخد الكلمتين وانا ساكته، وامتى ايه رايك في ايه معاد؟ يعني
1: ما لازم يكون في يكون في سنس كده معينه برضو. انت اكيد يعني فاهمه مديرك امتى تهزري امتى لا تتكلمي، امتى اللي هو ما فيش، يعني منا انت عملتي كذا كذا، انا اسفه. انا غلطانه. ما فيش جدال في حاجه زي دي.
2: لا بس هو يعني لطيف ان هو اي حد يكلمه بيتصل بيه الاول، انت عملتي ايه؟ انت رديتي على مين وحش؟
1: هو عارف المشكله.
0: هو واثق يعني ان الدنيا بايظه.
1: مش بيتساءل.
2: هو عارف يعني لو حد بقى يعني بيشتكي بقى من الصغيرين، هو 100% انا اللي غلطان. انت ضربتيه بايه؟
0: ضربتيه بايه؟ حدفتيه
1: يعني مش ضربتيه ولا لا، ضربتيه بايه؟
0: صح.
1: يعني عايزين نوع ال
2: هنلم الموضوع مع الاتش ار ازاي؟
0: مفهوم. بس عامة بقى حاجة يعني في حق الراجل ده الصراحة حاجة كبيرة جدا جدا لأي مدير طبعا في الحاجات اللي زي دي، ان هو بيتصدر للتيم بتاعه حتى لو بينك وبينه بيعنفك وبيقولك واحيانا ممكن يديكي يعني ايا كان، لازم مبدأ الثواب والعقاب ده. بس في نفس الوقت بره الحدود التيم بتاعتكم، ان هو واقف في ظهرك، ان هو بيشيل عنك كتير، فتحية كبيرة جدا جدا جدا، لان دي نعمة كبيرة والله يا منة.
2: ده حقيقي،
1: مش موجودة كتير يعني دي منا والله. قدري الموضوع ده.
2: يقول لي مكفاية بقى يا لوش بقى، مكفاية بقى فضحت كل حتة، مكفاية بقى. عارفة ليه؟ منين ولا منين؟
1: كفاية فضايح.
2: كفاية. بس يعني بيني وبينه بقى يعني صراحة الحمد لله.
0: الحمد لله. منا ميرسي جدا يا منا والله.
1: المكالمة دي يا منا بجد.
2: على ايه؟ ميرسي ليكم.
0: صباح الفل.
1: صباح الفل عليك.
0: صباح الفل. صباح الفل. طيب.
1: عادي زي ما بعمل فيك بالظبط.
0: طبعا. بس انا انت تكسر واحنا نجبس يا عم فندم
1: بالظبط
0: مفيش مشكله. طيب يا جماعه احنا للاسف وقتنا خلص ودقايق وصار النجار هتكون موجوده معاكم بكره ان شاء الله نكون معاكم في حلقه يوم الماتش يوم 7/7 يوم الثلاث. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني باذن الله
1: يا رب باذن الله.
0: النهارده في ماتش مهم جدا ماتش اسبانيا والبرتغال ماتش هيبقى جامد وبعده هيبقى الساعه 3 الصبح امريكا وبلجيكا ده ماتش هيبقى في
1: التوفيق لبلجيكا ان شاء الله.

0: أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي إنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو VTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامك فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك VTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالزيت. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
2: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
1: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: العشرة صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: 4 شهداء فلسطينيين و15 مصابا في غارة إسرائيلية على مناطق متفرقة في غزة.
2: شرم الشيخ تستضيف اليوم منتدى هيئات إدارة الانتخابات في الدول الإفريقية.
1: مصر تعرب عن خالص تعازيها لكوت ديفوار وغانا في ضحايا الفيضانات التي أسفرت عن سقوط ضحايا.
2: وزير الري يعتمد تفعيل إدارة مركزية للتحلية والمعالجة لمواجهة أزمة المياه.
1: وزير الرياضة يدعو رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية لحضور منافسات دورة الألعاب الإفريقية التي تستضيفها العاصمة الجديدة العام المقبل.
2: البرتغال تواجه الليلة إسبانيا وأمريكا أمام بلجيكا في دور 16 لكأس العالم.
1: إنجلترا بعشرة لاعبين تهزم المكسيك 3-2 وتتأهل لربع نهائي كأس العالم وتضرب موعدا مع النرويج التي فازت على البرازيل 2-1.
2: نيمار يعلن اعتزاله اللعب دوليا بعد وداع البرازيل للمونديال.
1: طقس اليوم شديد الحرارة رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 36 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جمعاتكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد معاكم ساره النجار، وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 ل 11 الصبح. ايه الاخبار وعاملين ايه؟ وبنجهز لماتش بكره، وفي حاسه ان دلوقتي بقى اجواء كل الماتشات حلوه والناس خلاص متابعه معظم الحاجات، حتى لو ما كانش قادر يبقى متابع من اول البطوله. حاسه انه دلوقتي بقى كله مركز مين طلع ومين صعد ومين الحاجات دي كلها. فيعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بكره كلنا نفرح ونفضل كده بنفس الفخر اللي احنا فيه. واحنا عامه واصلين لمرحله حلوه جدا، يعني كده احنا واصلين لمرحله حلوه جدا، بس يعني لو بكره فرحنا اكتر كمان وكسبنا اكتر كمان، فكل التوفيق طبعا للمنتخب، وان شاء الله نفرح كلنا ويسعد ال 120 مليون مصري. طيب بما ان احنا في اجواء احتفال واجواء رياضيه جميله، والرياضه مهم، وانتوا زي ما انتوا عارفين انا ايه بشوف الناس بتتكلم على ايه وبحاول اخد منه جزء مختلف ان احنا نتكلم عليه احنا بقى، ونشوف احنا مع بعض ممكن نبقى بنفكر فيه ازاي. ومعظم الناس اللي بتتابع كاس العالم سواء باحترافيه او لا، مجرد تشجيع ومجرد اجواء وكده، حست انه ايه الرياضه دورها ايه في حياتي. لو احنا هننتقل من فكرة العام الى الخاص او بشكل شخصي، وفكرة انك بتتابع كرة، بس هل انت ليك في الرياضة اصلا عامة؟ هل انت شخص بتمارس الرياضة عامة؟ كلنا واحنا صغيرين رايحين من التمرين جايين من التمرين، بنلعب بقى رياضة بقى في المدرسة في النادي في الشارع، بتبقى كرة في الشارع اللي هو بس بتتحرك، يعني بتتحرك وتنطط طفل جميل لذيذ كله طاقة، وبعد كده الموضوع ده بيقعد يقل يقل يقل لحد ما بنوصل للمرحله اللي احنا فيها دلوقتي بقى، من التزامات شغل بقى، من والله الصحه، من انه خلاص انا مش فاضي، من حاجات كتيره جدا. ولكن الرياضه بقى مكمله معاك او لا، بتمارس اي نوع من الرياضه في حياتك ولا لا؟ حاسه ان احنا محتاجين نتكلم فيه شويه. احنا دايما بنتكلم في البدايات، ودايما بنتكلم في الاهداف اللي احنا بنبقى حاطينها ان احنا عايزين نلعب رياضه، فاشتراك الجيم بيدفع وما بنروحش. ما انت مش لوحدك، احنا كتير جدا وبتقعد تعمل كل الخطط. طب لا اشترك شهر بس علشان اشوف ايه واحب الموضوع فكمل، لا اشترك سنه عشان بقى ابقى يعني خلاص بقى ملتزم بقى، طب لا اروح مع مدرب عشان هو يقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه عشان انا لوحدي ما بفهمش حاجه في الجيم. كل المحاولات والكده مش دايما بتنجح، وفي ناس والله بيبقى عندها إرادة، عشان الرياضة محتاجة إرادة فعلا، وبتقدر تكمل في القصة دي. ولكن انت ايه نوعك من الناس في موضوع الرياضة ده بالذات، وخصوصا انه زي ما قلت لكم احنا بنقعد الموضوع يتطور مننا خلال السنين. فبرضو قولي انت وانت صغير ابتديت تلعب رياضة ايه وكملت ولا ما كملتش، وبعدين الموضوع بقى تطور معاك بشكل عامل ازاي. هنتكلم على الكلاسز اللي بقت موجوده، بيلاتيز ولا زومبا ولا انت، فانت جيل ايه؟ لانه بحس ان كل جيل ظهر له حاجه، يعني في جيل ظهر له الزومبا وكانت قصه كبيره وموضوع، بعد كده جيل بيلاتيز، فانت موضوع كبير قوي موضوع الرياضه ده، ففي برضو اقليه لذيذه ما تعرفش احنا اصلا بنتكلم على ايه. فانتوا معانا، هقول لكم جيم بقى، هقول لكم جيم عشان نبقى بنشارك من كل الاتجاهات. لا دي سهله دي سهله دي سهله. ايه ده؟ طيب طيب طيب طيب هقول لكم الارقام بقى وخلاص. لو اشتراك الجيم في الشهر 200 جنيه وفي السنه 2000 جنيه، يبقى الاشتراك السنوي هيوفر لك قد ايه؟ سهل قوي، الشهر ب 200 جنيه وفي السنه 2000 جنيه، يبقى الاشتراك السنوي هيوفر لك كام؟ ابعتوا لي على 015 59 55 1006، او كلموني على 38 35 022 وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة، نجوم اف ام على كيفك.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: الجديد يا استاذ.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب بما ان احنا بمناسبة يعني كاس العالم وفي اجواء رياضية واحتفالات وحاجات لذيذة يا رب كملها على كده يا رب ان شاء الله. فكرة بقى الرياضة في حياتك عامة عاملة ازاي؟ كلنا بنشجع دلوقتي بس هل حسيت في وقت من الاوقات انه لا انا لازم بقى اعمل حاجة؟ يعني الرياضة في حياتي عاملة ازاي؟ في ناس قدرت من وهي صغيرة تحافظ على ده حتى لو مش من زمان قوي بس قدرت ان هي تاخد الخطوة تقول يلا انا هتغير. وبقى الجيم او الرياضة عامة جزء اساسي في حياتها، بتاكل وبتشرب وبتنام وبتلعب رياضة، فالدنيا جميلة جدا. الشكل الصحي الصح اللي المفروض نبقى كلنا بنعمله، ولكن في اقلية يعني مش هقول صغيرة بس يعني حبة ناس كده زي وزي كتير اللي هو والله بحاول والله بس مش عارف. فالنهاردة ايه نبتدي نقول نصايح لبعض كده نشوف احنا بنعمل ايه. فنبدأ بسيف. يا سيف صباح الفل.
3: صباح الفل،
2: عامل ايه؟
3: أخبار
2: كله حلو؟ ايه يا سيف الشغل ده؟ في ايه يا سيف؟
3: مش عارف
2: في ايه اللي حصل.
3: صعبه قوي.
2: انا مخطوف، انا مخطوف.
3: دنيا بقى انت عارف مواعيد النوم بايظه كلها.
2: طبعا طبعا طبعا متخيله مواعيد النوم مع سحله الشغل اللي حساك فيها.
3: والله
2: حاسه ان احنا
3: لا شهر ونص يعني النص هو جاي في الطريق بس مش طبيعي يعني حاجه
2: لقطه علقه بنت لذينه. مش مشكله مش مشكله احنا يعني
3: الموت حلو، دي اهم حاجه. الموت حلو ومنتخبنا مكسر الدنيا.
2: بالظبط يا رب يا رب. عندك توقعات لماتش بكره؟
3: بصي اي حاجه طبيعيه هتقولي ارجنتين تكسب. اي حاجه اي حد بيفكر طبيعي بس ما اعرفش فيه يعني
2: احساس
3: كده غريب. أيوه. مش بقدر بجد يعني هم عشمونا بدرجه دلوقتي.
2: أيوه.
3: عايزين نكسب ارجنتين.
2: أيوه.
3: عايزين نكسب يعني في عشم بزياده.
2: هو احنا بقى عندنا ثقه، بقى عندنا ثقه كبيره قوي اللي هو يا جماعه احنا ما كناش متخيلين كل ده، فكون ان احنا وصلنا له يبقى يلا.
3: بصي لا كنا متخيلين احنا جامدين، ما كناش متخيلين ان احنا نقدر ننفذ ده على الارض.
2: صح
3: صراحه يعني دايما عندنا احساس اللعيبه دي جامده قوي بس كلهم بيلعبوا ما فيش الموتيف بتاع زمان، بتاع جيل الجامدين بتوع زمان. يلا ونشجع وبلدنا ورجالتنا ونفسنا تحس كله بيلعب من اجل نفسه يعني كله. أيوة. كده عنده الحته بصراحه. الموتيف دلوقتي
2: مختلف.
3: وفي العشم بقى في العشم بجد، الرجاله دي نازله تلعب.
2: اما دي الفكره، وفعلا كل الناس بتتكلم عن الموضوع ده ان هم روحهم مختلفه وتعاملهم مختلف والتزامهم في اللعب شكله مختلف في البطوله دي. فده اللي مخلينا متعشمين قوي اللي هو لا يا جماعه ايه.
3: حتى والله حتى الاسطوره بتاعتنا كابتن محمد صلاح، حتى محمد صلاح الموتيف مختلف، الفاشن مختلف كده كل حاجه السنه دي ممتعه.
2: فده اللي مخليه ده على سقف طموحاتنا جدا.
3: طموحاتنا وتستاهل العشم وتستاهل
2: ده حقيقي، ده حقيقي جدا جدا. وبغض النظر ايه اللي ممكن يحصل بكره فعلا احنا لا احنا في فخر وفي ثقه في منتخبنا. فان شاء الله ربنا يكملها كده يا رب. يا رب يا رب. ماشي قول لي بقى انت علاقتك بالرياضه ايه بقى بما انك مشجع بقى جامد.
3: والله يا شهر انا لعبت كل انواع الرياضات، يعني مش كل انواع الرياضات كتير.
2: اوكي زي ايه بقى؟
3: عامة الرياضة جزء اساسي في حياتي. انا مش فورمة مثلا، مش فت خالص.
2: ماشي اوكي.
3: في فترة في حياتي كنت اوفر ويت جدا.
2: اوكي.
3: بس انا شخص دايما بحب الرياضة، دايما فرهود.
2: حلو.
3: يعني انا باكل كمية اكل مش طبيعي. لو انا ما كنتش دلوقتي كان زماني في حتة تانية خالص.
2: اوكي.
3: بس بمعنى ان دايما الرياضة جزء مهم
2: من حياتي.
3: اتربيت على كده من وانا طفل.
2: طب ايه الحاجة اللي انت مكمل فيها؟ ولا انت بتلعب حاجة مثلا شوية وبعد كده تنقل على حاجة تانية يعني؟
3: وانا صغير كملت فترة كبيرة قوي، كنت كاراتيه بقى. وكنت حزام اسود بقى وبطولات بقى والنادي والمحافظة اللي هي القاهرة بقى، واطلع بقى على الجمهورية ومش عارف ايه.
2: حلو.
3: كبرت شوية بركب خيل بقى من وانا طفل.
2: الموضوع
3: بقى اتطور عندي ما كبرت بقى، بقيت العب الرياضة اللي انا عايزها بقى. الهواية بتاعتي بقى.
2: ايوه.
3: ويتش از هي الفروسية، بركب خيل دلوقتي بلعب فروسية.
2: ايه ده لذيذ جدا. والجيم ايه الاخبار؟
3: ما بروحش الجيم خالص ولا بعرف اي حاجه من الجيم بجد. يعني مرنت فتره كده من الجيم. لا تعمل المدرب بتاعي بجد. اول ما مدربي انا غيرت الشغل بتاعي ما بقتش في نفس الاريا.
2: خلاص
3: بطلت اتمرن، بطلت كل حاجه.
2: حلو جدا. الفروسيه حلوه قوي عليا وانا زي الفل.
3: واتعشت بقى.
2: بس عامه حلو.
3: عموما شيء مهم في حياتي جدا دايما فرهود.
2: حلو جدا يعني. ده حلو انك مكمل ده وبتلعب حاجه زي ما انت بتقول بتحبها في الاول وفي الاخر. فده اللي مخليك برضو عارف تكمل.
3: الهوبي بتاعتي وانا بدي بقى فيها اللي انا بعمله بس بمزاجي تماما لاني بحب الرياضه. مش عشان مش عشان انا مثلا عايز اخد بالي من الفيتنس
2: بتاعي او فورما او بتاع
3: ولا في الدنيا حاجه. بالعكس انا شخص اكتر من الطبيعي
2: كمان. اوكي لا انا عامه بحب فكره ان الناس اللي بتلعب رياضه عشان بتحبها او عشان تبقى فات او صحيه عامه, مش ان انا فورمه ويلا لا. ويبقى دراعي مش عارفه قد اللي هو, لا يا جماعه لا يعني
3: ده حلوه ده الراجل ذاتك كده عندك الطاقه ليه بنطلع بقى يعني اللي احنا بنشوفه يومنا كله في
2: الشغل
3: بنلعبه بالليل.
2: صح, عشان انا اصلا بحس ان بيبقى اصلا ضغط للناس اللي هي بتبقى عايزه تعمل ده. ممكن يبقى عادي هم عايزين يعملوا ده, بس بحسه ضغط بقى وسبلمنتس ومش عارف يعمل لا. عشان اللي هو انت اصلا عامل ضغط والمفروض ان هي يبقى موضوع صحي اكتر
3: وكده. ايوه الموضوع بقى باخده على صدره
2: ايوه فيه. عشان كده ما بحبش الجيم, بحس ان وانا في خناقه مين لو انا توترت.
3: والجيمات بقت انواع كمان بقى دلوقتي. الجيمات بقى في جيم الشباب اللي هي الدبابات اللي هم داخلين بياكلوا الحديد دول, في جيم شباب كده كيوت كده لهم فط وبتاع. ده برضه ده بيضحكني وده بيضحكني.
2: لا لا لا لا, لا بقول لك ايه, انا لفيت اللفه دي, انا لفيت والله اللفه دي عشان اختار الجيم اللي روحه بجد. وكل جيم بفعلا بستايل اللي هو بشخصيات اللي هو انا المفروض ابقى في حته معينه عشان اعرف اروح الجيم ده. المفروض يبقى معايا لبس معين.
3: تقول لي يا جماعه انا شكلي يعني كده تخش مع الدبابات تقول
2: لا
3: مش بتاع الكلام ده.
2: انا اقعد في بيتنا
3: كلكم
2: اقعد في بيتنا مش هعمل حاجه. ماشي طيب تعالى نلعب الجيم.
3: يلا
2: وقول لي بقى, لو اشتراك الجيم في الشهر 200 جنيه وفي السنه 2000 جنيه يبقى الاشتراك السنوي هيوفر لك قد ايه؟
3: سمبل يعني هو 200 دي في 12 ب 2400 جنيه
2: بالظبط.
3: 2000 جنيه بقى انا موفر 400 جنيه.
2: شاطر جدا يا سيف, برافو عليك. طيب تعالى نكمل وقول لي اسم الفيلم ده. فيلم عن عامل مصري بسيط بيقرر يسافر المانيا عشان يحقق احلامه, وفي المانيا بيلاقي النجاح مش في الوظيفه بس في الرياضه. النمر الاسود, برافو. نفس الحاجه بقى الاغنيه, الاغنيه تفتكر اتقدم, برافو. ماشي هقول لك ثلاث معلومات وانت قول لي ايه المعلومه الغلط فيهم. التنس رياضه فرديه, كره اليد رياضه جمعيه, الكاراتيه بيحتاج مضرب.
3: الكاراتيه بيحتاج مضرب
2: ده حتتك يعني ما فيش. طيب دلوقتي بايسبس ترايسبس جمجمه كتف, ايه الحاجه اللي مش متوافقه مع الباقيين؟ ايه الشطاره دي يا سيف, ايه الشطاره دي؟
3: لا
2: لا لا تغيب تغيب
3: ايوه بقى يلا
2: تغيب تغيب وترجع. لا ده نورتني يا سيف والله, وشكرا ليك ويومك حلو وما تغيبش كده كتير.
3: يلا بينا,
2: صباح الفل. باي باي. سيف قال نقطه مهمه جدا ويعني هتأثر كده ايه حاجة فرعية, ولكن احنا نتكلم عن الرياضة عامة. فكرة فعلا الجيم يعني انا بحب الرياضة لعبة يعني. اي نعم مش بكمل بس عشان انا بزهق بسرعة, حماسي بيقل في معظم الحاجات مش في الرياضة بس, ولكن بحب فكرة ان انا بروح رياضة محددة معينة بقوانين معينة معايا مدرب او هي كلاس معين بخلصه في وقت وخلاص. الجيم بالنسبة لي فكرته صعبة جدا, وبعدين بقى كل لما بروح اخد الخطوة زي ما سيف قال كده, هو الجيم بجد بقى انواع غير انك بتقيم هو الاجهزة اللي عنده ايه, المدربين اللي عنده ايه, الاشتراك بتاعه بكام. لا لا لا لا, لا. هو بقى شرايح مجتمعية مختلفة وستايل معين, وانت لازم تبقى عارف انت مين عشان تروح جيم ايه. يعني بقت في قصة لفيت اللفة دي. لا بجد الموضوع في ايه يا جماعة, انا عايز اروح العب شوية رياضة معايا مدرب او مش معايا مدرب يكون حد فاهم وشكرا على كده. لا في جيم اللي هو بيبقى انت لازم كلاس معين بتلبس لبس الرياضة بتاعك من براند معينة, اقل من كده انت هتتضايق, انت هتحس ان انا بعمل ايه وستيكو. انا مين؟ زي ما قال برضو جيم الدبابات اللي هو بقى انتو خصوصا بقى في الرجالة يعني اللي هو لا بيدخل. انا كنت فاكر نفسي فورما, انا ايه ده؟ وهتلاقي كل الناس بتتدخل في حياتك يعني, هم كلهم عشان هم من هنا من زمان, هم مولودين في الجيم ده, فهم هيبتدوا يقولوا لك انت طبعا بتلعب غلط ومش عارف المفروض تعمل ايه وتاكل ايه قبل التمرين وسبلمنتس ايه, اللي هو لا انا عايز العب لوحدي. البنات بقى اكيد جربتي الجيم اللي هو بيبقى بنات بس, ده برضو عالم. ده عالم تاني. رحت مره بعد كده حسيت ان انا ده سبا, ده ما مش جيم, ده احنا طالعين نشتكي لبعض, نشكي همنا ونتكلم في التليفون بصوت عالي وناخد راحتنا خالص, فده برضو وطرني جدا. فانك تختار الجيم ده خطوه صعبه جدا, لو عديتها هتقدر تلتزم, لو عديتها واخترت الجيم المناسب ليك هتقدر تلتزم والله, ومش هيفرق لك بقى وهتبقى تمام واوكي. بس انك تختاره بكل المقاييس دي وفي نفس الوقت يبقى بيفتل الشخصيه بتاعتك, يا نهار ابيض. موضوع كبير جدا. ما علينا، نرجع تاني عامة للرياضة، وقولوا لي كده رحلتكم في الرياضة عامة عاملة ازاي؟ يعني وانتوا صغيرين كنتوا بتتمرنوا حاجة معينة، هل كملتوها ولا لا؟ علاقتكم رايحة جاية ولا مفيش خالص وانا تمام كده وحياتي مش صحية بس انا مش عارف اعمل ايه؟ ابعتولي على 015 59 55 1006.

ماشي محمود، صباح الفل عليك. توصل بالسلامة يا رب، وإن شاء الله تقضي أجازة لذيذة، تبقى بتسمعنا من مصر كده وإنت مبسوط. قولي نزل إمتى؟ بيقول لي عايز أقولك إن فوق المحاولات دي كلها أنا جبت أدوات رياضية في البيت، بقى دمبلز وبارات وكده، وبعد أسبوعين بقوا ديكور. عندي نفس الديكور اللي هو لا بقى. وبعدين ايه، طب في حاجة كده بتتلف على الريست اللي هو قال يعني ايه، ان وانا بعمل مهامي اليومية عادي يبقى في وزن متحمل على ايدي، فقال يعني كأني بعمل رياضة وانا مش واخده بالي. ديكور برضو ديكور، قعدت كتير قوي عشان ادور على البراند واعمل مش عارف ايه، طب لا ابتدي في البيت، طب لا سبسكرايب في ابليكيشن هو يعمل لي التمرينات. فلو عمتا ان انت الناس المواظبة الجميلة الحلوة اللي الرياضة جزء اساسي من حياتها وكده، ادونا نصايح يا جماعة، قولوا لنا يعني. ماشي اسلام ما بيقول انا بخلص شغل واطلع على الجيم على طول. قولي بقى، قولي ايه التحفيز بيجي لك منين؟ فادي، صباح الفل عليك يا فادي. ماشي كنت مجاوب صح. في منى، صباح الفل عليك. احمد السعدي، صباح الفل عليك. احمد متولي، ماشي. انا ما مارستش اي نوع من الرياضة، كان نفسي والله، وجوزي كان منتظم جدا في الجيم سنين لحد ما جاله غضروف. طبعا قصة قصيرة حزينة، بس للأسف مش كروي خالص وبعيني معاه في اجواء كاس العالم. صباح العسل، صباح الفل. صباح الفل جيا. يعني متخيلة جدا لما الست هي بتبقى اصلا كروية اكتر، ولكن في بقى يعني ده جزء، الجزء التاني فكرة يعني الاصابات

او مش لدرجه فخوره يعني، ولكن بتبسط انه الرجاله اللي محافظين على حجز الكوره دول، بحس ان هو احنا ما بنعرفش نلعب، احنا على الله حكايتنا. لو اتفرجتوا على اي فيديو لنفسكم وانتوا بتجروا ورا الكوره هتحس ان هو ايه ده في ايه اللي بيحصل، ولكن الحماس والخناقه والمش عارف والايه، في ماتش مهم احنا بنلعبه ويجزوا على بعض جدا، احنا في الاول في الاخر حاجزين ساعتين في ملعب في حته نائيه جدا، هنخلص وهنطلع نضرب فرايد تشيكن عادي جدا، ولكن بيبقى فيه الحماس ده وانه يزعقوا لبعض ويتخانقوا. بحس انه هو حاجة لذيذة جدا انك تبقى عندك حاجة بتحمسك حتى لو انت ما بتعملهاش بشكل احترافي يعني، ولكن محافظ عليها مواظب عليها. اسمها رياضة، طبعا اسمها رياضة، بتجمعكوا على حاجة حلوة، فبحس انه دي حاجة حلوة. فحجز الكرة برضو بالنسبة لك ايه؟ هل ده الرياضة الوحيدة في حياتك زي احمد كده، ولا في حاجات تانية، ولا خلاص بطلت الموضوع ده اللي هو لا خلاص احنا كده ما بنعرفش كلنا نلعب كرة وبننزل نقعد نكسر في بعض، وده هتلاقي جالك صليبي من واحد صاحبك عادي صاحبك واكلين شاربين مع بعض عادي جدا، ولكن هو ما بيعرفش يلعب كرة فدخل دخلة غلط صليبي في حجز كوره يعني، فاهم؟ مش في حاجه كبيره، فبتلاقي بسمع اصابات مريبه جدا عشان احنا بنلوش كلنا في بعض، ولكن بنفضل محافظين على الموضوع ده. في اصرار في عزيمه في القصه دي بالذات. فابعتوا لي على 015 59 55 1006 علاقتك بالرياضه عامه عامله ازاي، لو مستمر فيها قول لنا شويه نصايح، لو مش مستمر قول لي رحلتك، قول لي محاولاتك كانت عامله ازاي. ماشي، هقول لكم في الزوره تانية مثل مقلوب وناقص كلمه، وانتوا قولوا لي ايه المثل الحقيقي. اتغدى وتمشى وتعشى، في كلمه ناقصه وهو محتاج يترتب. اتغدى وتمشى وتعشى، بعتولي على 015 59 55 1006.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعة، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204 899 052.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيده بعنوان بطاريه الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 راس.
2: محطه اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ممنوع الجد
3: ماشي، احنا طلعنا كتير جدا طلعنا كتير جدا اللي بنحاول، يعني عارفين ان الرياضة مهمة ومفيدة جدا للصحة وكل الحاجات دي، وبنحاول بنفشل ولكن بنفضل بنحاول، فطلعنا الحمد لله كتير. فانا قلت لكم بقى قلت اجيب ايه خبير هو يقول لنا احنا المفروض نعمل ايه. مصلحي صباح الفل، عامل ايه؟ كله حلو،
4: كله تمام.
3: محمد مصلحي كوتش، تمام. فطبعا الجيمز اللي هي ايه، الجيمات اللي هي كاتيجوري كوميونيتي، بس مش هنقول اسمها ايه طبعا خالص. فانت بقى قول لي كده، انت بتلاحظ ايه وبتشوف ايه الغلطات اللي الناس بتعملها اللي هي بتبقى عايزه تلتزم بس مش بتعرف تلتزم قوي؟
4: اول حاجه الناس كلها عندها دايما زي ستيريوتايبنج كده للجيمات، اللي هو ايه، ان الجيمات كلها الناس بتعمل تفضل تزعق وكده. لا خالص، ده ما بيحصلش خالص.
3: اوكي، الحمد لله.
4: لكن في الحقيقة احنا كلنا بنروح الجيم لهدف معين. انا بروح الجيم علشان اعمل عضلات، في حد تاني بيروح الجيم علشان يبقى احسن في الرياضه اللي هو بيلعبها. يعني مثلا محمد صلاح احنا بنشوفه دايما بيدخل الجيم، مايكل فيليبس يعني ايام ما كان بيلعب كان في البول الصبح وفي الجيم بالليل. فالجيم هو مش اساس للناس اللي هو ايه، انا عايز اعمل عضلات وخلاص. لا، الجيم
3: لاهداف مختلفه،
4: على هدف بالضبط، لاهداف مختلفه. يعني مثلا انا لما يجيني حد بيلعب رياضه معينه، غير بتجيلي ست بيت عايزه تبقى
3: اخس شويه او ابقى هيلثي شويه
4: خلاص بس كده.
3: اوكي،
4: فهي مش
3: فانت حاسس ان كل حد يحدد هدفه هو رايح الجيم ليه، مش نروح الجيم عشان نقول عاو وخلاص. هو انت عايز ايه من الجيم عشان تعرف تلتزم؟ طيب، في ناس بقى من مدارس انه ابتدي واحده واحده، اللي هو مثلا قبل ما تشترك في الجيم ممكن امشي حوالين البيت، العب حاجه خفيفه، روح كلاس حاجه معينه. وفي ناس يقولك لا، ارمي نفسك بقى، اللي هو روح اشترك سنه ومع مدرب ويلا بقى تقعد كونسيستنت كده مثلا او مستمر 3-4 شهور عشان خلاص العجله تمشي. فانت حاسس ايه المدرسه؟
4: هو للاسف كل اللي بيروح الجيم يعني يشترك سنه، اللي هو بيرمي نفسه بيروح اول شهر.
3: أيوة.
4: وبعد كده بيبقى دي موتيفيتد جدا، اللي هو ايه، لا مش قادر، لا الجيم بعيد، لا انا مش عارف، والسنه كلها بتروح عليه.
3: ايوه،
4: وبتحصل، بتحصل جدا،
3: بتحصل جدا طبعا، مش عارفه الناس غريبه جدا
4: ماشي. عشان كده لازم واحده واحده تبدا تدور العجله الاول.
3: حلو،
4: ابدا يعني ايه، ابدا قوم من على الكنبه
3: بقى بالظبط.
4: اول حاجه
3: ماشي،
4: تمام،
3: ماشي.
4: اعمل حاجات في الخفيف الاول، بعد كده ابدا انتظم في الجيم. الفكره كلها ان الناس يعني بتبدا تنهار خالص او ما تروحش تتمرن في اول 3 شهور. انت لو عديت 3 شهور منتظم
3: خلاص هتكمل،
4: خلاص العجله دارت.
3: ايه ده؟ اوكي، يعني هي 3 شهور بس، محتاجه انه تركز.
4: بالضبط.
3: شكرا.
4: بالظبط.
3: وهل ال 3 شهور دول كل يوم؟
4: نفسك بس 3 شهور.
3: 3 شهور ده بقى اللي هو
4: خالص 3 شهور دول احنا ممكن نتكلم مثلا روح 3 ايام في الاسبوع، مرتين في الاسبوع.
3: ماشي،
4: مرتين
3: سهل.
4: انت بس دخلتي ده جوه السيستم يومي.
3: فخلاص
4: هو دخل جوه السيستم، خلاص
3: هعرف اكمل. يعني الفكره برضو انت زي ما كنت بتقول على فكره الستيريو تايبنج، في ناس كتير بتبقى فاكره انا هروح الجيم النهارده بكره خلاص انا بجرامي انا في حته، لو بكره ما حصلش انا قاعد في البيت، انا بروح الجيم ليه؟ فيعني فمحتاجين بس شويه كده.
4: الناس اللي بيبقى شكلها كده، ان الناس دي بتقعد سنين تتمرن.
3: محتاجين نفهم
4: حاجه اسمها، مفيش حاجه اسمها
3: سحريه.
4: لا انا بالظبط، واللي هو ايه، انا هعمل ده النهارده بكره هبقى كده خالص
3: مفيش الكلام ده خلاص. ماشي، ده كوتش والله حاجه لذيذه جدا. هسالك سؤالين ماشي.
4: قوليني.
3: اول سؤال المثل، ناقص كلمه وهتقول لي ايه المثل الحقيقي وهو متلخبط. اتغدى وتمشى وتعشى، فالمثل الاصلي ايه؟
4: على ما افتكر ان هو اتغدى واتمتع.
3: ايوه،
4: واتعشى واتمشى.
3: برافو عليك، الحمد لله. والسؤال الثاني، تتوقع ماتش بكره كام؟
4: مصر بكره والارجنتين 2-1
3: 2-1 لمصر ان شاء الله.
4: اللي هو 1 لمصر ان شاء الله.
3: ان شاء الله ماشي خلاص نتقابل بكره نشوف نورتني وشكرا ليك جدا.
4: اه ميرسي قوي.
3: شكرا ليك وانا كمان جدا. يومك حلو. باي باي.
4: باي باي.
3: ماشي انا قلت بقى ايه عشان نشوف حد بقى خبير يقول لنا ايه القصه بما ان احنا كلنا قاعدين على الكنبه فقلت يعني ايه نشوف. بس هو كل الناس فعلا يقول لك ايه واحده واحده. مهاميه صباح الفل عليكي وكل سنه وانت طيبه. يا نهار ابيض عقبال مليون سنه والعمر كله يا رب ان شاء الله وتقضي يوم حلو كده فرحانه دايما ان شاء الله. في ده ماشي ماشي ماشي. منى بتقول لي ربنا رزقني بجيم في الكوتش بجيم الكوتش فيه ست قادرة شخصيتها قوية جدا وصوتها عالي. اي نعم بتخوفنا بس ما بتسيبش مجال للأحاديث الجانبية الشخصية دي ورغي البنات. اه عشان لما كنت بقول لكم على الجيم بتاع اللي هو بيبقى بنات بس ده لا رغي رغي غريب جدا واللي هو احنا قاعدين في كوافير يعني احنا قاعدين في مش جايين نركز فبيبقى محتاج فعلا حد يبقى ضابط الموضوع فده لذيذ جدا يا منى والله. ماشي برضو يا جماعة شخصيات الكوتش في الجيم دي برضو قصة نسيت أسأل عليها محمد والله. بحسهم هو في كاركتر كده معين وفي عذاب من نوع معين وفي زعيق وحاجات بحسهم هم نفس الكاركتر بشكل يعني صعب قوي. ما شفتش كوتش حتى في الرياضات العادية مش الجيم بس صعب قوي يبقى كوتش اللي هو هادي كده اللي هو طول حبيبي روح العب البتاع اللي هناك. لا هو لازم يبقى فيه كده حماس وشخصية. طبعا أميرة بتقول لي البيلاتيس طبعا لازم لبس معين كروب توب معين لازم تكون مش أكتر من 40 أو 50 كيلو عمري ما شفت أكتر من كده. دي الكلاسز اللي أنا كنت بتكلم عليها من شوية وقد إيه بتحس دي بالضبط زي ما الرجاله ممكن تروح جيم كله دبابات زي ما بيقولوا وتحس اللي هو انا بعمل ايه هنا طب انا اعمل ايه عشان اوصل لكم او انتوا ايه اللي جايبكم هنا وانا ايه اللي جايبني هنا. نفس الموضوع كده احنا في البيلاتيز بحس انه لو اي حد جرب يعني هي رياضه موجوده دلوقتي وبتبقى معتمده كده على ريفورمر او جهاز معين وبتبتدي انت بتعمل شويه حركات. هو بجد حلو جدا يعني انا جربته بجد حلو جدا وفكره انك في 50 دقيقه بتبقى خلاص حركت عضلات جسمك كلها وصعب كمان ولكن زي ما اميره بتقول كده بتروح بتحس انه بنات انا فايتني ايه انا حاسه ان انا فايتني حاجه يعني البراند ده فتح يعني فتح هنا قريب من الجيم ان كلكم نفس الست نفس الحاجات كلكم لابسينها برافو عليكم جدا انكم في الوزن ده وجايين ولسه بنعمل رياضه وبنحافظ على شكلنا كويس جدا. انا بقى اللي هنا بعمل ايه يعني هو سؤالي مش ليهم. انتوا زي الفل انتوا زي الفل ناس شكلها حلو مهندم جدا لابسه براند غالي جدا وزن يعني وزن ما شفتوش من ستة ابتدائي ولكن انا اللي هنا بعمل ايه انا مكاني مش هنا خالص يعني بقى حسيت رحت مرتين وبعدين حسيت انه اوكي انا محتاجة اخس جامد جدا جدا وبعد كده بقى جيلكم بقى عادي نقعد بقى نشرب كوفي وبتاع ونبقى الدنيا لذيذة. فكان في تساؤلات في كتير في دماغي انا اصلا رايحة عشان اتخلص من شوية اسئلة تانية فالموضوع زاد فبقيت لا ده ضغط نفسي انا مش هقدر عليه محتاجة شوية تأهيل معينة وبعد كده ابقى جيلكم. في محمد بيقول لي انا وانا صغير كان ممنوع رياضة عشان خطر عليا وممنوع لعب في الشارع عشان العيال في الشارع مش لزاز فبالتالي سمنة مفرطة متخيلة جدا. فتداركت الامر في سن 15 سنة ورحت لعبت كيك بوكسنج وعلى سن 20 جالي اصابة فرجعت تاني فيعني مش يعني لا لبس قديم يقدر غرض ده مش موجود يا محمد والله كان بودي بس حاول ترجع تاني للرياضة ان شاء الله. في سادات صباح الفل عليك ويومك جميل يا رب يعني يا رب ان شاء الله نوصل مع المنتخب لأبعد نقطة نقدر نوصل لها ان شاء الله ويبقى وشنا كلنا حلو ان شاء الله. احمد عيد ماشي ماشي ماشي عايز ألف مبروك عايز أفكرك يوم لما كلمتك بعد فوز مصر على نيوزيلندا وقلت لك إن شاء الله نوصل لأبعد ما نتوقع في كاس العالم وإن شاء الله بكرة نكسب 3-1 وتنتهي أسطورة ميسي. في ثقة يا جماعة في سقف توقعات عالي بينا جدا ان شاء الله يعني يبقى خير. والرياضه بالنسبه لي بدات وانا عندي 6 سنين وكنت بركب عجل وحبيته جدا لحد دلوقتي، والسباحه كمان ماليش قوي في جو الجيم، وعامل ليا جيم في البيت صغير، وانك تجري او تلعب رياضه على البحر او في مكان مفتوح ممتع اكتر من اي جيم. طبعا طبعا انا برضو من الحاجات اللي بتضايقني في الجيم اللي هي المقفوله دي، بحس انه لا يعني مقفوله جدا. ان شاء الله نكسب الارجنتين بكره طارق ان شاء الله يا طارق. والله ايهاب راضي برضو صباح الفل عليك. شريف بيقول لي والله انا بقالي 8 سنين بحاول، بس تقريبا في الثمان سنين عملت فورمه 6 شهور والحمد لله زدت بعدها 20 كيلو ولسه بحاول، والست شهور دول كنت ضابط احتياطي اصلا فيعني مجبر اللي هو ما فيش. وعايز صبح على عاشور قوي يعني، صباح الفل على عاشور جدا. في برضو فكره ان انا بروح الجيم بتخن، دي حاجه مريبه جدا يعني. لو هو بقى الهدف بقى زي ما كان الكابتن بيقول من شويه اللي هو الهدف انا اخس، بس طب انا ليه بقى بتخن؟ عشان انت بتاكل غلط، ده اللي كان الكوتش بيقوله لي، اللي هو انت بتخلص تمرينك قوية جدا وتطلع تاكل شاورما، فاحنا في مشكله احنا مش هينفع نعمل كده. عشان كده بحب الرياضه جدا بس فرجه مش ممارسه. كلنا طلعنا احمد، مش انت لوحدك، طلعنا كلنا هنشجع جدا بس واحنا على الكنبه بالاكل بتاعنا اللب الحاجات اللذيذه احنا زي الفل. نتيجتي ظهرت من كام ساعه ونجحت، يا نهار ابيض الف مبروك يا عباده، عقبال كل السنين وبالتوفيق يا رب ان شاء الله. انا حاولت العب جيم كتير جدا وما كملتش، موضوع مرهق ولازم اروح ايام معينه وممل، فانا بلعب رياضه عادي، بتمشى، بعمل هايكنج، بلعب بادل، اهم حاجه الدوره الدمويه تمشي بس. تمام، رحت مره كروس فيت بس لا ما رحتش تاني، وعملت كل ده وبرده اشتريت دمبل برده ونزلت ابلكيشن. شفت احنا كتير قوي بقول لكم انا جايه لكم الحته دي جدا، اللي هو اي هاك او اي حاجه كده اللي هو هتساعدني عملتها بس ما ساعدتنيش. واتصبت مرتين في الكوره وقلت كفايه كوره، فيعني ماشي انا اهو بقرا اهو المسج اهي حالا حالا. فمش في مين كمان تن تن تن تن احمد جماعه ماشي بعدين بحس لا والله لا لا لا لا يعني هو بيبقى في قصه كده برضو. عشان كنت بقول لكم انا عاجبني لو احنا الجيم هناخده ان هو روشنه او ان هو ابقى ان انا بروح الجيم وبتروح الجيم الفلاني وعشان ابقى في الكوميونتي، لو هي دي حاجه صحيه فاحنا بنعملها، لان احنا بنعمل عادات كتيره جدا ان بس عشان ابقى عشان ابقى انا كده ايه تمام قوي، ابقى بعمل حاجات معينه او بروح اماكن معينه او كده. فلو الجيم واحد منها احنا بنعمله من باب ان انا ابقى جامد قدام صحابي او رايح الجيم وجاي من الجيم، تمام على الاقل بتتمشى على الاقل اي حاجه تريدميل 10 دقائق وبتسوشيالايز الباقي، بس احنا في حاجه بتحصل. طيب طيب يقول لي الشاورما بروتين، الدور والباع اللي بياكل بسبوسه بعد التمرين. مش هتكلم انا مش هتكلم، انا محتاجه انهي الحلقه دي علشان احنا تجمعتنا دي غلط، انا وكل مستمعيني وعائله نجومه في ام تجمعتنا دي غلط، كلنا شبه بعض قاعدين ايه على الله حكايتنا. ما في يعني في مسجين مثلا جم ان هم لا رياضه وصحه ودي حاجه مهمه وكده، والباقيين بقى زي ما انتوا حضراتكم تابعتوا معايا خلال الساعه اللي فاتت. فان شاء الله خير، بكره هشوفكم في حلقه جديده من ممنوع الجد، هنتكلم برضو كده على ماتش شويه والحاجات اللذيذه دي، وانا استعد بقى عندنا ماتش بكره. فخير خير ان شاء الله، اشوفكم على خير دايما في حلقه جديده من ممنوع الجد. كان معاكم ساره النجار، سلام.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوا بالمصري؟ معاك في السكة
1: وانت راجع ومروح او في المشاوير متمطوح، اسمع بس نجوم اف ام في طريق

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafan. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الحادية عشر صباحا على نجوم اف ام،
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الاستثمار يؤكد دعم الشركات الناشئة لتوطين تكنولوجيا المركبات الكهربائية وتعميق الصناعة المصرية.
2: انطلاق أعمال منتدى هيئات إدارة الانتخابات في الدول الإفريقية بشرم الشيخ.
1: وزير الزراعة يوجه بحصر الأصول غير المستغلة لإقامة منافذ بيع متطورة.
2: وزير الري يعتمد تفعيل إدارة مركزية للتحلية والمعالجة لمواجهة أزمة المياه.
1: 4 شهداء فلسطينيين و15 مصابا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في غزة.
2: وزير الرياضة يدعو رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية لحضور منافسة دورة الألعاب الإفريقية التي تستضيفها العاصمة الجديدة العام المقبل.
1: منتخب مصر يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الأرجنتين في كأس العالم.
2: البرتغال تواجه الليلة إسبانيا وأمريكا أمام بلجيكا في دور 16 لكأس العالم.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nohumafm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nogumfm.
1: جديد نجوم اف ام، رامي جمال بتفتكريني، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة في ام
5: على كيفك.

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.

0: نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة ان محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس.
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى عبد.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري

اكسكلوسيف نجوم اف ام. نيكول سابا دوشة، أغنية جديدة على نجوم.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ساعة مع نجم، كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متزبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية عشر ظهرا على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يؤكد العمل على تجاوز كافة التحديات لتمكين المصريين بالخارج من حق الانتخاب.
2: قافلة زاد العزة رقم 228 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر معبر رفح.
1: وزير المالية يؤكد الثقة في قدرة الشباب على تحويل مصر لمركز إقليمي للخدمات الرقمية والابتكار.
2: وزير الاستثمار يؤكد دعم الشركات الناشئة لتوطين تكنولوجيا المركبات الكهربائية وتعميق الصناعة المصرية.
1: رئيس هيئة الاستثمار يعلن أن مصر الأولى إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي وأنها تسعى لتعزيز الشراكة مع بلجيكا.
2: وزير الزراعة يوجه بحصر الأصول غير المستغلة لإقامة منافذ بيع متطورة.
1: وزير التعليم العالي يؤكد تطوير المهارات وربط التعليم بسوق العمل بأولويات المرحلة المقبلة.
2: وزارة التربية والتعليم تقرر مدى فترة التقديم لرياض الأطفال حتى 15 من يوليو والأول الابتدائي حتى 31 من يوليو.
1: منتخب مصر يختتم تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة الأرجنتين في كأس العالم.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
3: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي، ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكاس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد مع هوبا. نجوم اف ام على كيفك.

tiktok.com/@ نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

تابعونا على x.com/nugumfm. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الواحدة ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يؤكد العمل على تجاوز كافة التحديات لتمكين المصريين بالخارج من حق الانتخاب.
2: الهلال الأحمر يعلن أن قافلة زاد العز رقم 228 تحمل عدة أطنان من المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
1: وزير المالية يؤكد الثقة في قدرة الشباب على تحويل مصر لمركز إقليمي للخدمات الرقمية والابتكار.
2: وزير الاستثمار يؤكد دعم الشركات الناشئة لتوطين تكنولوجيا المركبات الكهربائية وتعميق الصناعة المصرية.
1: رئيس هيئة الاستثمار يعلن أن مصر الأولى إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي وأنها تسعى لتعزيز الشراكة مع بلجيكا.
2: وزيرة الإسكان تتابع معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من المحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة.
1: وزير الزراعة يوجه بحصر الأصول غير المستغلة لإقامة منافذ بيع متطورة.
2: وزير التعليم العالي يؤكد تطوير المهارات وربط التعليم بسوق العمل بأولويات المرحلة المقبلة.
1: وزارة التربية والتعليم تقرر مدة فترة التقديم لرياض الأطفال حتى 15 من يوليو والأول الابتدائي حتى 31 من يوليو.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصة.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيك.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

تابعونا على facebook.com/nogumaf. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الهلال الأحمر يعلن أن قافلة زاد العزاء 228 تحمل عدة أطنان من المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
2: لجنة العمل الحكومي في غزة تعلن حل نفسها استعدادا لنقل الإدارة للقطاع للجنة الوطنية.
1: وزير المالية يؤكد الثقة في قدرة الشباب على تحويل مركز مصر لمركز إقليمي للخدمات الرقمية والابتكار.
2: رئيس هيئة الاستثمار يعلن أن مصر الأولى إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي وأنها تسعى لتعزيز الشراكة مع بلجيكا.
1: وزيرة الإسكان تتابع معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من المحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة.
2: رئيسة مصلحة الضرائب تؤكد أن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة تدعم الصناعة والقطاع الصحي.
1: وزير التعليم العالي يؤكد العمل على تعزيز دور الجامعات في دعم التنمية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
2: وزارة التربية والتعليم تقرر مدى فترة التقديم لرياض الأطفال حتى 15 من يوليو والأول الابتدائي حتى 31 من يوليو.
1: وزارة الزراعة تضبط أكثر من 125 طنا من اللحوم ومنتجاتها مخالفة للاشتراطات خلال شهر يونيو.
2: المعهد القومي للاتصالات يطلق النسخة الثالثة من أكاديمية الأمن السبراني للنشء والشباب.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين.
2: بعدين. بيني

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. جديد نجوم اف ام، رامي جمال بتفتكريني، اغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه اما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه جديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة،
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: عاوز توصل لبيت العز؟ ابتسم، تفائل، وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها، وتعال معايا. نجوى إبراهيم.
1: بيت العز مع نجوى إبراهيم كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 الظهر برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثالثة على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة لاستعراض الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030.
2: الرئيس السيسي يؤكد ضرورة العمل الحثيث نحو توطين صناعة السيارات ومكوناتها بما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المنافسة إقليميا ودوليا.
1: وزير الخارجية يبحث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أبرز التطورات الإقليمية.
2: وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة.
1: وزير الاستثمار يؤكد تعزيز الشراكة الاقتصادية مع بريطانيا.
2: وزير العدل يبحث مع سفير فرنسا سبل تعزيز التعاون القضائي.
1: رئيس جهاز تنمية المشروعات يعلن ضخ 4.5 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة بمحافظة القاهرة.
2: المعهد القومي للاتصالات يطلق النسخة الثالثة من أكاديمية الأمن السبراني للنشء والشباب.
1: مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها الدولي للكتاب بمشاركة 86 دار نشر مصرية وعربية و390 فعالية ثقافية.
2: وزير خارجية بلجيكا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم ينتقدان قرار الفيفا بتعليق عقوبة الإيقاف للاعب أمريكي في كأس العالم.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات، رارارا جبار،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم اف ام على كيفك.
4: لا

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

0: انرجي.
1: القصيده بعنوان بطاريه الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 راس.
2: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: تفسير. هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
5: على تردد 11900 راس.
8: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش عارف.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابعة على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الصناعة لاستعراض الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030.
2: الرئيس السيسي يؤكد ضرورة العمل نحو توطين صناعة السيارات للمنافسة إقليميا ودوليا.
1: الجهاز المركزي للإحصاء يعلن ارتفاع صادرات مصر إلى الولايات المتحدة بنسبة 19.9% في 2025.
2: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق ورأس مالها السوقي يربح نحو 36 مليار جنيه.
1: وزيرة الإسكان تتابع معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة بعدة محافظات.
2: رئيس جهاز تنمية المشروعات يعلن ضخ 4.5 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة بمحافظة القاهرة.
1: وزير الخارجية يشهد مراسم التوقيع على إعلان النوايا للتعاون بمجال الهجرة بين مصر وفرنسا.
2: الزراعة تعلن تسجيل 5 أصناف جديدة من الشعير والخضر كخطوة لتعزيز الأمن الغذائي.
1: وزير السياحة يؤكد عدم السماح بتشغيل الغرف الفندقية دون تصريح مزاولة خلال عام من الآن.
2: مكتبة الإسكندرية تفتتح معارضها الدولية للكتاب بمشاركة 86 دار نشر مصرية وعربية و390 فعالية ثقافية.
1: وزير خارجية بلجيكا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم ينتقدان قرار الفيفا بتعليق عقوبة الإيقاف للاعب أمريكي في كأس العالم.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكاس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. مع هوبا نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: اذا انت سامع اللي انا سامعه هذا جمال
1: انا سامع صوت
0: لا انا سامع حاجه انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك
2: اسمعها في كل حته
3: نجوم اف ام على كيفك

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
4: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
5: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل، أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
4: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
6: الفنان مينا نبيل.
7: ممكن حضرتك تقولي وقت هيجي امتى؟
6: فعيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي يوم الثلاث من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
8: انت اهم حاجة حصلت لي في حياتي، هو ان انا حاسس انا فخور ان انت ابويا وانا صغير، وشايفك وانا صغير، وانا نفسي ابقى انت بس مش عارف عشان انا ابن ابويا.
6: الفنان مينا نبيل، فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام يوم الثلاث على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
9: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

تابعونا على facebook.com/nujumfm. جديد نجوم اف ام، رامي جمال بتفتكريني، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الخامسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الصناعة على استعراض الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030.
2: الرئيس السيسي يؤكد ضرورة العمل نحو توطين صناعة السيارات للمنافسة إقليميا ودوليا.
1: الجهاز المركزي للإحصاء يعلن ارتفاع صادرات مصر إلى الولايات المتحدة بنسبة 19.9% في 2025.
2: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق ورأس مالها السوقي يربح نحو 36 مليار جنيه.
1: وزيرة الإسكان تتابع معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة بعدة محافظات.
2: رئيس جهاز تنمية المشروعات يعلن ضخ 4.5 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة بمحافظة القاهرة.
1: وزير الخارجية يشهد مراسم التوقيع على إعلان النوايا للتعاون بمجال الهجرة بين مصر وفرنسا.
2: الزراعة تعلن تسجيل 5 أصناف جديدة من الشعير والخضر كخطوة لتعزيز الأمن الغذائي.
1: وزير السياحة يؤكد عدم السماح بتشغيل الغرف الفندقية دون تصريح مزاولة خلال عام من الآن.
2: مكتبة الإسكندرية تفتتح معارضها الدولي للكتاب بمشاركة 86 دار نشر مصرية وعربية و390 فعالية ثقافية.
1: وزير خارجية بلجيكا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم ينتقدان قرار الفيفا بتعليق عقوبة الإيقاف للاعب أمريكي في كأس العالم.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM على كيفك.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل على كروم مستمعي نجوم اف ام. كلام في الزحمه من الحد للثلاث. يا رجلني مروان ادري معاك وعلى نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ازيك
2: يا مروان؟ اخبارك ايه؟
1: الحمد لله
2: منورنا كالعاده، بننبسط بوجودك
1: دايما كده، عزمنا في بيتك دايما.
2: حبيبي بحاول. مساء الفل على كل مستمعينا، حلقه جديده من كلام في الزحمه ليوم الاثنين النهارده 6 يوليو. ويا رب تكونوا كويسين وبخير ان شاء الله، كده زي ما مروان قال معاكم لمده ساعتين، نحاول على قد ما نقدر ان احنا نسليكم في الطريق. جو زي امبارح بالظبط، درجه الحراره 35، النهارده بالليل هتكون 24، وده زياده درجتين عن امبارح. الرطوبه نسبتها 36%، والهواء 19 كيلو في الساعه. باقي الاسبوع هيبقى نفس الحاجه، بس على يوم الجمعه والسبت في زياده في درجات الحراره بتاع درجتين ثلاثه، يعني هتبقى حر اكتر شويه. بس كده مجهز ايه للحلقه؟ كله متحمس يعني.
1: منين
2: هحكي لكم قصه اللينك الجاي. خلينا كده نحكيها لكم واحنا عندنا وقت. لو نقول لكم ارقامنا سريعا 015-595-5006، facebook.com/nogoomfm. عايزين نسلم عليكم اللينك الجاي. لو عندكم ابديتس مروريه برضو قولوا لنا كده الطرق اخبارها ايه. تعالى نبتدي النهارده باغنيه جديده لعزيز عبده، ها
1: يلا.
2: اسمها لون خمري، ونرجع على طول بعد الفاصل نسلم على كل مستمعينا. خليكم معانا.

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-7494 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
3: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف

0: النجمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: هاي مروان. طيب تحب نبتدي كده؟
2: شفتي اي حاجه من ماتشات امبارح او ماتش امبارح؟ يعني بما انك اكيد مش هتصاري تتفرجي على ماتش الفجر.
1: لا. مين؟
2: البرازيل خرجت واللي خرجتها النرويج.
1: انا شفت حاجات على انستغرام كده. اسمه ايه الولد اللعيب اللي هو
2: هالاند؟
1: هالاند.
2: ايرلينج هالاند.
1: بشوف عليه حاجات كتير.
2: ملخص الماتش؟ النرويج البرازيل لعبت والنرويج خلصت في اواخر الشوط الثاني. طق جونين هالاند تساوى في الاهداف تهديف في نسبه الاهداف مع ميسي ومبابي. هم كل واحد فيهم جايب في البطوله دي سبعة تجوان. يعني
1: هالاند ده بيلعب في فين؟ في فريق ايه؟
2: مين؟
1: هالاند؟
2: هو منتخب النرويج. النرويج
1: أيوة
2: بس مان سيتي. مانشستر سيتي
1: ده اللي انا قصدي.
2: مانشستر سيتي
1: هو جامد. هو يعني.
2: فيرويد طبعا مرعب. مرعب يعني مهارات وامكانيات وطول وجري وصحه عليه صحه ربنا يديمها عليه. وطبعا يعني امكانيات فنيه برضو عاليه جدا. بس منتخب النرويج مش منتخب جامد، منتخب مجتهد. احنا بنلعب
1: اللي انا اعرفه ان النرويج برضو
2: لا مش قويه يعني بس مش منتخب مجتهد. بيلعب يعني. كره منظمه قوي محفوظه قوي. فلان بيجري اتخطفت منه بيرجع يرد عشان يحاول يجيبها ومش عارف مين بيغطي. يعني عندهم سيستم كده شغالين بس هو تقريبا ما فيش مهارات غير هالاند.
1: اوكي.
2: الكورتين اللي جوله جابهم جول.
1: الراجل ما بيهزرش يعني.
2: نقطه من اول السطر وتخرج البرازيل في مشهد على راي الراحل العظيم ميمي الشربيني المعلق الكبير في مشهد دراماتيكي غريب. البرازيل خرجت.
1: يعني ايه البرازيل مش موجوده في
2: على فكره حصلت قبل كده كاس العالم 2014 في البرازيل. المانيا سكعت مش كسبت سكعت البرازيل 7-1.
1: يا نهار ابيض.
2: 7 في 2014 مش هقولك بقى سنه 63 وسنه 52. لا
1: ده من قريب يعني.
2: 2014 كانت البطوله مقامه في البرازيل. المانيا كسبت البرازيل 7-1. يعني هي اللقطة المؤثرة الوحيدة نيمار وهو بيعيط بعد الماتش. أولا نيمار ما شاركش من أول بطولة أو أعتقد شارك مرة يمكن مش متذكر قوي يعني بس دي أول مشاركة في وقت طويل لأن هو كان راجع من إصابة كان جاي مصاب وكان بيتعافى عشان يقدر يدفع بيه أنشيلوتي في مباريات بعد كده. أول مرة ينزل امبارح من نص الشوط الثاني أو يعني بعد تقريبا يعني نص الشوط الثاني. جاب بينالتي. اولا البرازيل مضيعه بينالتي في الاول. ده مبدئيا يعني في اول الخمس دقائق بينالتي على النرويج. دخل اللعيب البرازيلي مش فاكر اسمه حد انا مش عارفه يعني لعبها الجون النرويج صدها.
1: اوكي.
2: يعني متخيله بقى الروح المعنويه عملت ازاي للنرويج. حاجه يعني بينالتي في اول خمس دقائق دي بتكسر اي فرقه. انه جون خلاص جون مضمون بنسبه بالزبط. 95% تتصد. جون النرويج امبارح عمل ماتش عمره. ماتش عمره.
1: طب وموضوع ان ميسي جاله مشكله مش عارفه تجمع دم
2: ولا يتخبط في راسه ما اعرفش يعني كلها كلام يعني ما
1: انت دعاء مصر ولا ايه؟
2: يعني مش عارف
1: دعاء امهات مصر كلها ولا ايه؟ ايه ده؟
2: مش عارف
1: ده حقيقي ولا لا؟
2: حقيقي هو متصور بس يعني خبطه في دماغه يعني انا شايفها كدمه. عارفه لما تدخلتي في بوز الترابيزه فقرتك تورم بقليله كده.
1: انا شفت البقليله دي انا ما صدقت يعني انا كنت حاسه ممكن تكون حاجه اي كلام يعني
2: اعتقد ميسي اتضرب طول عمره بما فيه الكفايه فما اعتقدش ان البتاع اللي طالعه في قرته هتمنعه ان يلعب الماتش الا اذا كان في حاجه بقى تانية بقى
1: أكبر يعني.
2: اشتباه في شرخ بقى يعني حاجه كده ده
1: كونكشن مثلا.
2: لكن ما اعتقدش انه تجمع دموي دي يعني هي ورمه بقليله.
1: ده ايه الخبر ايه في الكومودينو وهو قايم ولا ايه؟
2: اي استظراف تاني هنزلك.
1: ايه اللي حصل حاجه في ماتش يعني؟
2: في ماتش باراجواي ماتش اللي احنا اللي لعبوه بعدينا بعد ما احنا لعبنا استراليا. في كره مشتركه اتزحلق فهو بيقع خبط في ركبه
1: زميل.
2: احساس مصنع النسيج اللي انت عايشه فيه طول الوقت.
1: انا بسهلها عليك
2: على نفس خط انتاج الطرح. هو شغال ماسك خط انتاج الطرح.
1: اوكي. بس مفيش كلام على لو هيلعب ولا مش هيلعب ولا واتس هابن.
2: واتس هابن. لا لا انا مش اعتقد انه هيلعب يعني أوكي. اعتقد ان ما اعتقدش انه في حاجه أوكي. فتنتهي مباراه النرويج والبرازيل 2-1. نيمار جاب بينالتي اتحسب لهم بينالتي في اخر الشوط الثاني في الوقت بدل الضايع، فنيمار دخل واحرز الجول فانتهت النتيجه 2-1 للنرويج، والنرويج خلصت او طيرت البرازيل من البطوله.
1: اوكي
2: الماتش الثاني بقى اللي اتلعب خلينا نقول اللينك الجاي او نشوف مع بعض
1: نشوف مع بعض. طيب انا عايزه بس اقول حاجه، نقدر نطلع فاصل 2:30 نسمع اغنيه ونرجع
2: 2:31 مش هسمح لك
1: والله بجد اسمعني بس ونرجع عشان نحكي لكم النهارده. عايزين بقى نقول لكم الابديت، طبعا انتوا لو متابعينا الاسبوعين اللي فاتوا احنا كان عندنا المسابقه
2: من وي
1: وكان في موبايلات وتوقعات الماتش وكل بقى ده حصل على مدار الاسبوعين اللي فاتوا. النهارده قبل ما نطلع هوا على طول بقى نورونا
2: سعداء الحظ
1: اللي فازوا بالموبايلات كلهم، فهنحكي لكم كده عن الموضوع في اللينك اللي جاي ده على طول عملنا ايه النهارده. فايه رايك نسمع كارلوس سماحه في السريع ونرجع بقى، خليكم معانا.

0: عيد.
1: بس فكنا بنقول بقى اللينك اللي فات بما ان كان في مسابقه وي على مدار الاسبوعين اللي فاتوا, وكان كل يوم بنقول لكم على ماتش وبن عايزين توقعاتكم لنتيجه الماتش, وتاني يوم بنعلن عن اللي بيفوز بموبايل من وي لعملاء وي. فطبعا في الاخر الموبايلات اللي طلعت كل يوم وكده الناس كسبتها كل يوم. النهارده بقى قابلنا كل الفايزين, نورونا هنا في الاستوديو قبل الهوا على طول,
2: اتبسطنا بيهم كلهم وتعرفنا عليهم ونورونا وشرفونا استلموا الجوائز. وكان من ضمن الفائزين او سعداء الحظ مين؟
1: مينا.
2: مينا اللي هو بتاع ايه مديرتنا وبيستشير حياتنا,
1: طبعا هو حافظ يعني اسامي يعني.
2: كريمه مستقبلنا وشوكولاته ماضينا والحاجات اللي هي بيقعد يقولها لها دي. بس تمام, هو يعني الحقيقه يعني فاز بمنتهى المصداقيه لانه بعت وهو كان رقمه وي فجاوب اجابه صح فتمام. المهم فجاي وبعدين ايه بعد ما اتصورنا واستلموا جوائزهم ومين استلم جائزته بتاع يارا ممكن ثانيه واحده بره. فانا قلت له انا فاكره بقى ايه هيروحها ينزلها على اول الشارع بقى تاخد اي تمنيه ولا حاجه وتروح. قلت له نزلها عند بوابه 2 عشان وصلت هناك اكتر يعني. فمفيش دقيقتين ولقيتها داخله ومعاها علبة فيها ايه؟
1: منين؟ والله يا مينا ميرسي قوي, لقيته
2: تسلم ايدك يا مينا ميرسي جدا, جايب لي وجايب لها الصراحة يعني.
1: يعني ما تعملش كأن مثلا انا هاخد بسكوت وانت لا يعني.
2: بسكوت
1: هو اداني بس الصراحة يعني
2: اللي بالعجوة
1: هو لا هو اداني الاختيار. قال لي عايزة دي ولا عايزة دي.
2: هو الأوقع تدوقي السادة عشان تبقي عارفة.
1: ما بعرفش اكل حاجة سادة.
2: اشربي معاها
1: ما بعرفش لازم حاجه بصوص.
2: بصوص
1: صوص ما بعرفش اكل دراي فود.
2: دي مشكله الدقه اللي بتاعتها دراي فود من هو بابي.
1: فصراحه لا بس يعني مينا اولا ميرسي جدا والله ضحكنا يعني قبل الهوا. وبنشكر كل اللي فازوا معانا,
2: نورونا وشرفونا.
1: كان في سمر, كان في كذا حد, كان في عبد الله, كان في كذا حد جم كلهم اتصورنا. عايزينكم تتابعونا على السوشيال ميديا يعني هتلاقوها نزلت او هتنزل شويه دول لان
2: صحيح.
1: الكلام ده كله لسه حصل قبل ما نطلع هوا على طول يعني من اقل من نص ساعه. ف
2: كانت يعني تجمع لطيف الحقيقه اتبسطنا بيه بوجودهم وبفوزهم في المسابقه بتاعت وي, مسابقه التوقعات بتاعت الماتشات المقدمه من وي لعملاء وي.
1: خشوا بقى على الانستجرام بتاعنا نجومه
2: في السور
1: او على الفيسبوك هتشوفوا بقى الصور واحنا موجودين. وطبعا كان في كيكه مروان بقى
2: طبعا يعني انا يعني
1: ليه وللبيت
2: مش عايز اقول بس يعني ايه
1: نزل
2: البوست
1: الحالة. نزل حالا اهو واحنا بنتكلم دلوقتي حالا فهتقدروا تشوفوا كله بقى الصور الصور للنهارده والفايزين. وبنشكرهم على ان هم جولنا وبنشكر كل اللي كانوا معانا اصلا في المسابقه بتاعت وي. واكيد ان شاء الله قريب لو وي سمعنا نعمل مسابقه ثانيه.
2: نطلع فيها فراخ مشويه عشان يارا بتحب الفراخ
1: مع
2: مشويه
1: مع كل موبايل.
2: ربع مشوي مسحب غير عضم.
1: بس فتابعونا كده وشوفوا بقى الابديتس على السوشيال ميديا عندنا. طيب احنا هنطلع فاصل
2: يلا
1: معانا ابديتس واخبار ممكن نرجع بيها على طول بعد الاغنيه.
2: ارجع بيها
1: انا بنمجي
2: يا حرام.
1: نسمع كارمن سكريمين ونرجع.

0: معاك كوريه؟ معاك عربيه. معاك كوريه؟ معاك عربيه تسد تشد تعد. معاك كوريه؟ معاك عربيه تودي تعدي تهدي. معاك كوريه؟ معاك اوبشن، معاك اكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوريه؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسوق. معاك كوريه؟ معاك اجدد، معاك اجمد، معاك منى، معاك احمد، معاك امجد، معاك اسعد. معاك كوريه؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، احساس بالذات. معاك كوريه؟ معاك سي سي، معاك شاسيه، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوريه؟ معاك عربيه قويه، شقيه، رياضيه، عصريه، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوريه؟ معاك عربيه.
1: جيلي كوريه من اوتوموبيليتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
4: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهادة او اربط وديعة، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
5: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقة تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
6: لينغلونغ كاوتش قافش قافش سكر. لينغلونغ الراعي الرسمي لريال مدريد.
7: الرقم الضريبي 331-212-633.
8: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، النجوم في أم، النجوم في أم تي في، نايل في أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
9: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
10: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: الحكمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب نسلم على الناس.
2: يلا بينا.
1: مو بيبس مساء الفل بيقول طب وانا ليه ما جيتش التجمع ده؟
2: شوف انت بقى.
1: يارا قالت ما تتكلمش حد تاني.
2: انا قلت لها مو بيبس تحديدا.
1: في احسان عبد القدوس مساء الفل بيقول الف مبروك الف مبروك بمناسبه تاهل المنتخب المصري، ربنا يخليك احسان، ده من اليمن احسان بعت لنا. في كمان حماده المصري مساء الفل نجوان مساء الجمال عليكي، اخبارك ايه، يومك حلو زيك انت كمان. وحشتوني وحشتوني يارا، اتمنى تكونوا بخير، طمنونا عليكم. ده عزيز

0: عزيز من امريكا، مساء الفل يا عزيز. انت مختفي بقالك فتره على فكره، بقالك حبه ما بعتش. منورين البرنامج اباطره نجوم اف ام. استاذ مروان حضرتك غني.
1: انت ايه حد عمال يجيب في سيرتك ولا
0: حضرتك غني عن التعريف باخلاقك وذوقك، الله يخليك. استاذ يارا ربنا يا رب يجعلكم دايما متالقين. انا احمد رفاعي من طنطا. قلت ان انتوا قلت لكم انكم تتعزموا على فطير مشلتت في طنطا وتشرفوني، استنيتكم تكلموني والله يا كبير. تسلموا على اغانيكم الجميله وانكم بتسعدوا الناس يا راجل يا محترم، ليكم ومش مهما اقول مش هقدر اوفيكم قدركم العالي. ربنا يخليك. الف شكر ليك يا احمد على الرساله الجميله، والله لو في ايدنا يعني ما نتاخرش عنك ولا عن الفطير الحقيقه. يارا كمان يعني انت مش فاهم، اي حد بيبسبس لها بفطيره بتروح عادي.
1: لو بالجبنه.
0: لا ده فطير مشلتت، فطير مشلتت عادي. عارفاه ولا اشرح؟
1: لا عايز معايا شويه جبنه بس.
0: جبنه بيضه؟ ما دام ما بيتاكلش بجبنه سايحه. انت مش عارفه المشلتت.
1: لا باكله. لا والله.
0: مش فطير بالسجق؟
1: لا اللي بالسجق. أيوة ده حاجه البلين. ايوه عارفه
0: بلين. فطير بلين.
1: والله انا هبطل اتكلم معاك في حاجه يعني حقيقي.
0: حاولي تطلعي.
1: هو فطير من غير حاجه ساده.
0: فطير مشلتت بتاكل بالعسل والطحينه، بتاكل بالجبنه البيضاء.
1: عسل وطحينه. انا ممكن، انا لو اتحط قدامي عسل وطحينه ده ممكن اخلصه كله عادي في اي قعده في اي وقت. عارف العسل الاسود كويس قوي؟
0: طبعا.
1: لو عندك نقص حديد معلقه عسل اسود.
0: يا سلام، قد ايه المعلومه دي. نفس
1: جربت التمر بالطحينه. في حاجات حلوه.
0: عندك ايه تاني تقوليه لنا؟
1: لا
0: غير ان الخرتير ما بيعرفش يرجع بظهره. عندك ايه تاني غير المعلومه؟
1: لا ولا
0: اللي انت
1: حاجة
0: مش عارفاها دي. قلت لها اتغلط في الاخر.
1: اصلا بعد سنين من انا بتخانق على ان الخرتير ما بيعرفش يرجع بظهره.
0: محمد رجب بيقول انا اكتشفت حاجه مهمه. عارفين لما نحط لما نحط شاكيرا مع بيونسيه مع بعض هتطلع لنا يارا. ايه ده انت عديت مينا.
1: حبيبي.
0: يا راجل ده انت عديت مينا. مساء الورد يا غاليين، ده الرقم الاخر 785. نجوان بتقولي توقعاتك ايه لماتش بالليل يا مروان؟ قول لي حاسس بايه. والله يا نجوان بصي
1: ده بكره.
0: بكره بالليل يعني. يعني بعيدا عن توقعات سيمسونز بالنتائج وحتى الان مطابقتها لاغلب الماتشات، طبعا نفسي نكسب وان شاء الله نعمل ماتش حلو. ولسه كنت بقول لي يارا امبارح او اول امبارح، انا يعني انا راضي باي نتيجه طالما احنا بنعمل اللي علينا. وبصراحه حتى الان احنا بنعمل اللي علينا. يعني بنجتهد بنلعب كره حلوه وبنعمل اللي علينا. المكسب بقى والخساره دي او التوفيق ده بتاع ربنا. بس لا طبعا لا نفسي نكسب، ونفسي نكسب 3-1 كمان. يعني معانا بقى في التفاؤل يعني.
1: انا هنتعادل
0: وهنكسب ضربات جزاء.
1: احساسي بيقول لي ان احنا هنلعب اكسترا تايم بكره.
0: اكسترا تايم بضربات جزاء ولا اكسترا تايم بس؟
1: من غير ضربات جزاء.
0: هنخلص في الاكسترا تايم يعني. طيب يا
1: موسى. احساسي بيقول لي كده. هنشوف
0: يا موسى. مسوا عليا، ده الرقم الاخر 897. علياء تميمة الف مبروك لمصر، قلوبنا معاكم بكره ان شاء الله. علياء قول لنا رحتي اي ماتشات ولا لا؟ علياء عايشه في امريكا اعتقد او كندا، فقول لنا لو رحتي اي ماتشات. وحشتوني كتير يا مروان. سلامي ليارا على الاوتفيت التحفه. وقول لها الاسود منور الشاشه. الاسود يعني باين قوي التطبيل. الاسود منور الشاشه. امال لو لابسه اخضر
1: شيك.
0: لو لابسه احمر هيبقى ايه اللي منور الشاشه؟
1: هي مش بالالوان، هي مش بان هو كل ما البس.
0: ايوه
1: يعني مش عشان لابسه اخضر هيبقى منور، فاهم؟ هي مش كده.
0: امال ايه اللي كده؟
1: الاوتفيت
0: ايه؟ جرقومي. محمد فتحي السباعي بيقول الجبنة القديمة مع الفطير. الله عليك الله عليك.
1: لو مش مملحة قوي ما عنديش مشكلة.
0: هي ايه الجبنة؟ يا رب يا مروان انا اقصد النهاردة اسبانيا ولا البرتغال. لا برتغال.
1: انا كمان
0: انا ماليش في اسبانيا قوي يعني.
1: مش موضوع ماليش، انا حاسه
0: البرتغال فرقة جامدة طبعا وتقيلة ومليانة نجوم ومليانة فطاحل يعني، بس انا من زمان مش غاويهم قوي يعني. فلا برتغال طبعا. نبيل حماد مساء الجمال. مساء الفل يارا وابو حمزه. انا محمود حمدي بسمع نجوم اف ام عشان خاطركم بانتوا بس. بالتوفيق والنجاح دايما، تستاهلوا كل خير. ده يا محمود يا حبيبي ربنا يخليك والله.
1: يا محمود
0: هو يعني اعتقد انه كاتب اسمك مجامله يعني في المسج.
1: مضطر مضطر. ذوقي
0: ادهم ابراهيم من اسكندريه، بحب مروان جدا وانت يا يارا. وبتفرج على البرنامج دلوقتي ان شاء الله نكسب بكره باذن الله باذن الله. ده ادهم
1: يا رب يعني.
0: ماشي يا ديموس
1: كلنا والله يعني بص مستنيين نشوف ايه اللي هيحصل بكره.
0: اتفرجتي على اي ماتشات امبارح غير اللي انا قلته؟
1: لا انا ما شفتش ما اتفرجتش غير على ماتشات مصر
0: المكسيك وامريكا المكسيك وانجلترا.
1: ايه بسرعه؟
0: لا في وقت
1: يعني معاك دقيقه.
0: كارتيلز بتوع المكسيك عملوا فيديو تهديدي لمنتخب انجلترا لو كسبتوا المكسيك هنموتكم.
1: اصلا
0: انتهت المباراه 3-2 لانجلترا والمكسيك احد الدول المنظمه خرجت بعد كندا واحده يعني كده مش باقي في البطوله من الدول المنظمين الثلاثه غير امريكا.
1: ودي غريبه اصلا.
0: كندا خرجت على ايد اعتقد المغرب والمكسيك
1: يعني حاسه ان اقوى هم مكسيك يعني
0: المكسيك اقوى من امريكا طبعا واقوى من كندا اكيد من ده حقيقي.
1: امريكا انا بحس امريكا ما جاتش في الكوره
0: لا لا من زمان
1: الستات اقوى
0: هي مش الكرة. الرياضه الاولى هداك برضه يعني ما تنسيش النقطه دي يعني مش معقوله كده كده فظيعة
1: لا انت عارف
0: هي مش عارفه حاجه ده كده كده طبعا
1: انت عارف انا مش متخيله ايه مش لو متخيله
0: لو نقرب على المايك
1: لا ما انا برجع بالمايك ورا
0: يا سلام
1: حاجات بروكسيميتي حاجات مش
0: احمد علاء حفظها لك يا صح
1: لا والله انا عارفه درستها في مدرسه المايكات
0: طالعه من ثالثه ابتدائي
1: انترناشونال مايك سكول مش قادره اتخيل احساس منتخبنا وهم بيجهزوا الماتش بكره يعني النيرفز فاهم قصدي ايه يعني
0: خلاص هم خلاص هم محترفين بما فيه كفايه
1: الاحتراف
0: ان هم
1: موجود هي الفكره في الحلم
0: لا الاحتراف فكره ان انت تتجاوزي الخوف وال
1: اكيد متجاوزينه بس احنا في حته اصل دي مش كاس امم مش عارفه ايه دي ده كاس العالم واحنا في حته لاول مره نكون فيها
0: ده حقيقي
1: فاهم فاللود عليهم
0: مش ده حقيقي
1: مش كان احنا مش في اللعب في الحلم
0: فاهم حته ابعد يعني حتى كل الطبقات
1: حته سايكولوجيكال مش يعني
0: بس يعني هم قادرين على تجاوز ده وبيبقى فيه دعم نفسي للعيبه لا ابوس ايدك بلاش
1: قلت لي اسمه ايه امبارح اللي وريهم
0: محلل الاداء
1: محلل الاداء
0: سامي اسمه كده اسمه سامي
1: الو سامي
0: اديني امام عاشور مش موجود تريزيجيت اديني تريزيجيت فين اللينك فين اللينك
1: نطلع فاصل معلش يا جماعه
0: تحيه كبيره لمنتخبنا وجهاز الجاز كاملا بما فيهم الكابتن محمود سليم المحلل الاداء
1: عايز بس اعرف مجهزين يعني
0: هم عاملين النهارده رقاق وبط جاهزين ايه على الغدا
1: فيديوهات يعني ايه مثلا حاجه
0: يعني ايه فيديوهات
1: لو اساعد في حاجه يعني متاكده ممكن اساعد معايا ريلز عاملها زي
0: كلها بومرانج اللي هي اللي بتحبها يارا اللي هي بتاعت انا جاي الشغل لو هتساعد المنتخب في حاجه
1: هنطلع فاصل نرجع لكم شويه اخبار عن الكوره بقى كده خليكم معانا في نشره اخبار ونرجع لكم بعديها على طول
2: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878
3: وأنا في الموقع من الصبح غبار وتراب حواليا مش عارف أشوف شغلي واقف أبربش بعنيا

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B78196206. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط
1: على تردد 11900 راس. تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السادسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الأمم المتحدة تعتمد قرارا مصريا بخصوص حماية العاملين في المجال الإنساني.
2: نبيل فهمي يلتقي وزير الخارجية بالجامعة العربية ويؤكدان أهمية تطوير العمل العربي.
1: الجهاز المركزي للإحصاء يعلن ارتفاع صادرات مصر إلى الولايات المتحدة بنسبة 19.9% في 2025.
2: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق ورأس مالها السوقي يربح نحو 36 مليار جنيه.
1: وزيرة الإسكان تتابع معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة بعدة محافظات.
2: رئيس جهاز تنمية المشروعات يعلن ضخ 4.5 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة بمحافظة القاهرة.
1: الزراعة تعلن تسجيل 5 أصناف جديدة من الشعير والخضر كخطوة لتعزيز الأمن الغذائي.
2: وزير السياحة يؤكد عدم السماح بتشغيل الغرف الفندقية دون تصريح مزاولة خلال عام من الآن.
1: هيئة تنشيط السياحة تؤكد أن مصر أصبحت وجهة مفضلة لكبرى الشركات.
2: مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها الدولي للكتاب بمشاركته 86 دار نشر مصرية وعربية و390 فعالية ثقافية.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا جندي على النجوم اف ام. هو نجوم اف ام تي في.
1: احنا كده ابتدينا يا مروان الساعه الثانيه والاخيره من حلقه النهارده.
2: صحيح. عايز تقول لنا ايه؟ قولي لنا سر عنك ما حدش يعرف.
1: اسراري كتير.
2: انا مشجع مصر.
1: اسراري كتير قوي. طيب تعالى بقى. انا كنت بقول نقول كده كام حاجه رياضيه.
2: يلا.
1: بص يا سيدي. محمد صلاح بيقترب من رقم تاريخي قدام الارجنتين في كاس العالم. حلو. بيدخل محمد صلاح لقاء مصر والارجنتين في الدور 16 وهو اعلى يعني اعتبر رقم تاريخي جديد بعد ما قدر ان هو يصنع 16 فرصه خلال مشواره في النسخه الحاليه يعني من البطوله. بقى دلوقتي على يعني بعد خطوات من معادله الرقم القياسي المسجل باسم لاعب غانا السابق كيفن برينس بواتينج اللي صنع 18 فرصة في 2010. صلاح محتاج ان هو يعمل فرصتين بس قدام الارجنتين علشان يعادل الرقم القياسي ده في كاس العالم، وده في انجاز بيعكس حجم تأثيره الكبير في صناعة اللعبة خلال مشوار الفراعنة في البطولة. طبعا هو يعني دوره مش بيقتصر بس على تسجيل اهداف فقط، لكن كمان لصناعة الفرص وان هو وقيادة التحولات الهجومية، وده اللي بيخليه عنصر مهم وحاسم جدا في المواجهة بتاعت ماتش بكرة. بس فهو دلوقتي يعني على بعد يا مروان اتنين بس يصنع فرصتين كمان وهيبقى كسر كده الريكورد اللي بتاع 2010.
2: طيب كيفن بواتينج ده اقول لك عليه قصه لطيفه قوي سريعه.
1: ده بتاع غانا.
2: اخوه جيروم بواتينج كان بيلعب في منتخب المانيا ومجنس بالجنسيه الالمانيه وكان بيلعب في بايرن ميونخ.
1: اوكي.
2: بس واحد بيلعب في غانا عشان هو غاني الاصل.
1: واخوه
2: بيلعب في المانيا وكان في المنتخب الالماني عشان معاه الجنسيه الالمانيه.
1: غريبه قوي لو اخين حد باسبور وحد باسبور. هي دي مش بنشوفها كتير يعني.
2: ده حقيقي. ده حقيقي.
1: اوكي.
2: بس حد يعني اعتقد ان الاثنين معاهم طبعا الجنسيه الغانيه، بس في حد نقى انه يختار يلعب لغانا والتاني نقى انه يلعب لمنتخب المانيا.
1: والاثنين لعيبه كوره يعني مستوى.
2: جيروم بواتينج ده اعتزل خلاص، ده كان احد صخور الدفاع يعني في البايرن وفي المنتخب الالماني يعني. يعني مش بواتينج. مش بواتينج. جوي وي.
1: جوي وي. لا بس حلوه لما بقول لاخوات كده يعني
2: بروفيشنال. عادي الاخوات مش انت ويسرى.
1: بتغني وانا بتكلم.
2: الحمد لله الحمد لله. المهم ان انتوا مشيتوا بدري انتوا الاثنين الحمد لله.
1: طيب انا هطلعك فاصل عشان اتكلم معاك عن الفروض بقى. ابعتوا لنا على 015-595-5006. لسه معانا اخبار تانية ممكن نرجع بيها، ولو عندكم ابديتس مروريه برضه قولوا لنا كده في السريع طرق اخبارها ايه. ايه رايك نسمع انغام؟
2: يلا
1: ونرجع بعد الفاصل. خليكم معانا.

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-749 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: الفنان مينا نبيل.
3: ممكن حضرتك تقولي وقت هيجي امتى؟
2: فعيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي يوم الثلاث من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
3: انت اهم حاجة حصلت لي في حياتي، وهو ان انا حاسس انا فخور ان انت ابويا من وانا صغير وشايفك من وانا صغير، وانا نفسي ابقى انت بس مش عارف عشان انا ابن ابويا.
2: الفنان مينا نبيل. فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام يوم الثلاث على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: نشرة اخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
5: اهلا بيكم، معاكم جوله جديده من اخر اخبار كاس العالم 2026، ويلا بينا نبدا البدايه من منتخب مصر. الفراعنة بيختتموا النهاردة استعداداتهم لمواجهة الأرجنتين في دور الستاشر، والجهاز الفني بقيادة حسام حسن بيحط الرتوش الأخير على التشكيل وخطة المباراة بعد دراسة دقيقة لأداء المنتخب الأرجنتيني في لقاء الرأس الأخضر. وفي خبر مهم للاتحاد المصري لكرة القدم، بقى قريب جدا من الإعلان رسميا عن تمديد عقد حسام حسن وإبراهيم حسن حتى عام 2030 مع زيادة المقابل المالي للجهاز الفني بعد المستوى المميز اللي قدمه المنتخب في البطولة. وكشف التقارير ان كريم حافظ نجم منتخبنا الوطني اصبح جاهز طبيا للمشاركه امام الارجنتين بعد تاكيد الفحوصات سلامته، وبقى تحت تصرف الجهاز الفني. ومن معسكر الارجنتين ليونيل ميسي اكد ان منتخبه محتاج يصحح اخطاء كتير ظهرت في مباراه الراس الاخضر، وشدد على ان منتخب مصر منافس قوي ولا يمكن الاستهانه به، مطالبا زملائه بالتركيز الكامل. أما المدير الفني ليونيل سكالوني فانتقد نظام البطولة بسبب ضيق الوقت بين مباريات الأدوار الإقصائية، مؤكداً أن قصر فترة الراحة بيمثل عبء بدني كبير على اللاعبين. ومن النرويج إيرلينج هالاند وصف الفوز على البرازيل بأنه أعظم مباراة في تاريخ الكرة النرويجية، مؤكداً أن الإنجاز ده هيكون مصدر إلهام لجيل كامل من اللاعبين. تصاعدت أزمة قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا برفع الإيقاف عن فولارين بالوجون مهاجم المنتخب الأمريكي قبل مواجهة بلجيكا في دور الستاشر من كأس العالم. وفي تطور جديد، انتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا القرار، مؤكدا في بيان رسمي أن رفع الإيقاف عن اللاعب تجاوز للخط الأحمر ويضر بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في المنافسة. وأضاف البيان إن قرار تعليق تطبيق الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة لمدة تجريبية تبلغ عام بعد البطاقة الحمراء اللي حصل عليها فولارين بالوجون قد تجاوز الخط الأحمر. ويأتي هذا الجدل قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين بلجيكا والولايات المتحدة والمقرر إقامتها في 3 فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات دور 16 من كأس العالم 2026. وأخيرا كل الأنظار بتتجه دلوقتي إلى مواجهة مصر والأرجنتين اللي بقت الحدث الأبرز في كأس العالم وسط اهتمام إعلامي وجماهيري كبير وترقب لمعرفة إذا كان الفراعنة هيقدروا يحققوا إنجاز تاريخي ويتأهلوا إلى الدور ربع النهائي ولا لأ.
4: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك. على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب
2: دايما انت كده مجهز لنا اخبار
1: مال. محمد صلاح نختار. طيب خلينا نقول ترتيب هدافي كاس العالم السنة دي 2026. هاري كين بيلاحق ميسي ومبابي وهالاند بفوز انجلترا على المكسيك امبارح في مباراة ماراثونية مجنونة بيشعل هاري كين قائد منتخب انجلترا صراع هداف البطولة بعد ما سجل هدف جديد في المكسيك. انجلترا حسمت الفوز بفضل ثنائية جود بيلينغهام وهدف هاري كين من ركلة جزاء. هاري كين كده رفع رصيده من الأهداف لست أهداف في النسخة الحالية من المونديال وبيحتل المركز الرابع في ترتيب الهدافين وراء الثلاثي المتصدر بيبي وميسي وإيرلينغ هالاند. كل واحد فيهم عنده 7 أهداف حتى الآن. لازم نقول ان السباق ده كان ده كاس العالم معرفش زيه قبل كده في أي نسخة من نسخ الماضية. واحد من اكتر النسخ اثارة على سريع على صعيد الصراع على لقب الهداف خصوصا مع استمرار تألق النجوم الكبار وظهور منافسة مباشرة بين اكتر من لاعب على صدارة الترتيب الحالي حتى الادوار الاقصائية في مشهد نادر الحدوث في تاريخ البطولة.
2: اوكي.
1: زمان في النسخ القديمة كان هداف كاس العالم ده مثلا بعد انتهاء البطولة يقول لك اللعيب فلان الفلاني جايب في البطولة كلها 7 أهداف 6 أهداف 8 أهداف 7 أهداف يعني في البطولة الواحدة كلها بعد من أول ما ابتدت لحد ما خلصت. دلوقتي انت لسه فرنسا موجودة الأرجنتين موجودة انجلترا موجودة فانت بتتكلمي في 7 أهداف والنرويج لسه موجودة فوارد طبعا الزيادة.
2: اوكي.
1: يعني وارد ان اي حد من الهدفين دول يزود عدد أهدافه.
2: ماشي.
1: يعني كويسة.
2: هو يعني ايه موضوع انه الاتحاد الاوروبي شن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يويفا هجوم عنيف على الاتحاد الدولي اللي هي الفيفا بعد قراره تعليق عقوبة ايقاف مهاجم منتخب امريكا اسمه فولرين بالوجن او حاجة او بالوجون حاجة كده مش عارفة اسمه ايه. القرار سمح للاعب ان هو يشارك قدام بلجيكا في الدور 16 رغم طرده في المباراة اللي قبليها قدام البوسنة والهرسك. ووصف اليويفا القرار بانه غير مسبوق وغير مفهوم
1: وغير مبرر
2: واكد في بيان رسمي انه ايقاف اي لاعب بعد حصوله على الكارت الاحمر مباشرة هو مبدأ اساسي لا يجوز استثناءه او تفسيره بشكل مختلف. واضاف ان اي استثناء من القاعدة دي ممكن يثير الشكوك على نزاهة البطولة وبيفتح الباب قدام سوابق مشابهة مستقبلا. الواقعة حصلت في مباراة امريكا وبوسنة والهرسك لما حصل اللاعب ده متهيألي اسمه بالوجون مش عارفة اسمه ايه على طرد طرد في الدقيقة 64 بعد مراجعة تقنية الفيديو بسبب تدخل قوي على احد لاعبي منتخب البوسنة. الفيفا اعلنت النهاردة تعليق تنفيذ الايقاف لمدة عام على سبيل التجربة وان العقوبة هيتم تفعيلها اذا ارتكب اللاعب مخالفة مشابهة من حين الطبيعة والخطورة خلال فترة الاختبار مع استمرار تطبيق اي عقوبات جديدة ممكن تتفرض عليه يعني. وطبعا الانتقادات ما كانتش بس على من يويفا يعني لكن انضم ليها الرئيس السابق لفيفا انا فاكره بلاتر ده وقال ان البطاقات الحمراء لا يتم الغائها بالضغوطات السياسية وانما وفقا للقواعد والاديلة وقرارات الهيئات المستقلة. ايه ده ازاي اصلا يعني ازاي
1: لعيب خد طرد
2: ويلعب
1: كارت احمر فبالتالي مش هيلعب الماتش اللي بعده.
2: تمام.
1: الفيفا عملت استثناء لهذا اللاعب وقال لك يلعب الماتش اللي جاي.
2: ليه؟
1: محدش عارف ليه. هم بيقولوا ان الموضوع فيه تدخلات سياسيه.
2: اوكي.
1: حد كلم حد فقالوا لا ده لعيب مهم ده لازم يلعب الماتش الجاي. واضحه يعني واضحه مش محتاجه قوالين. فعشان كده اليويفا اللي هو الاتحاد الاوروبي لكره القدم وعشان كده كل الكيانات والمؤسسات الرياضيه العالميه علقوا على انه لا فيش حاجه اسمها كده. طرد يعني انت ممنوع من الماتش الجاي خلصنا. وبعدين انت داخل تدخل عنيف انت مش طرد مشكوك في صحته فهنراجع شريط المباراه فيطرد يتلغي او يتعمل ولو ان ده ما بيحصلش برضه بس يعني مجازا لكن لا انت مع الموضوع ما فيهوش هزار فما حدش عارف ايه السبب.
2: غريبه قوي الصراحه. اصل كده معناه ان اي ماتش تاني هيجي حد هيطرد يقول له طب مش معنى انت عملت أمريكا. ده انت عملت ده في امريكا صحيح. عمل ده لكذا
1: للاعيب الفلاني او المنتخب الفلاني ده حقيقي
2: غريبه جدا يعني. اوكي ماشي شكرا.
1: عشان كده انت مش عايز تلعبي في كاس العالم.
2: وبعد كده خبطت ركبتي من اسبوعين فوجعني.
1: في بوز الترابيزه.
2: سلم. وجعني
1: في وقعتي على السلم؟ على بوقك صح؟
2: لا لا
1: عارف انا الوقعات دي.
2: لا لا هنا ده هنا في الشغل.
1: على السلم هنا على بوقك؟
2: المبنى بتاعنا هنا. لا لا نزلت على ركبتي ما وقعتش على بوقي.
1: وانت طالعه ولا وانت نازله؟
2: وانا طالعه.
1: ليه بقى؟ كعبلتي
2: فيه؟ كعبلت
1: في ايه في ايه؟
2: في السلم.
1: في السلم نفسه.
2: مروان انت ما تتكلمش اصلا.
1: ايوه انا ما بتكعبلش.
2: لان انت قدامي انت قدامي متكعبل مثلا بتاع 20 مره.
1: انت بتقولي اي كلام على فكره؟ عندك اثبات؟
2: اسود يا مروان.
1: عندك اثبات على اللي انت بتقوليه؟
2: همشي بره بعد كده بصورك فيديو.
1: فيديو. فيديو.
2: فيديو. طيب اخبارنا موجود على نجوم اف ام دوت نت تقدر تشوفوها تقدر تبعتوا لنا على 015-5955-1006 ايه رايك؟ هشغلك اغنيتك الحب يجيني يجيني
1: ماشي تفضل اغنيه ظريفه بس مش اغنيتي.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905793.
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ام بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
4: ايه الفرحه اللي على وشك دي؟ عارف انا بعتت لك ها نفس الكلمتين بتوع كل مره واكلت من ده تاني. ما تحاولش، مفيش كلاكس هيغلي وشك يا باشا. هو انت عشان بطلت تاكل بلعت فتدور على اي كلام تاكله؟ طالما جايه معاك سكه يبقى انت في الامان. قافش سكتك، ما انت كاوتش عربيتك. لينج لون.
5: رقم الضريبي 331-212-633.
6: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900. نجوم أف أم تي في.
7: تابعونا على youtube.com

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: سعداوي صادق بيقول مساء الجمال عليكم جميعا. خلاص ولا يهمك يا مروان, انت ويارا اللي انت ويارا انا اللي اتكعبلت وخلي الموضوع يعدي. اقصد موضوع الكعبله ده, عموما في كعبله ومفيش كعبله, انتوا منورين الدنيا كلها وفي البرنامج المفضل ليا محبكم وصديق البرنامج سعداوي صادق وبعت لنا من السعوديه. تسلم يا سعداوي, ربنا يخليك, ده شيء يسعدنا ومبسوطين بان انت بتسمعنا. حمادة المصري, يا ابني مين يا ابني بطل تتنمر على مديرتك. مين مديرتي عشان هي لما بتخصم لك بترجع تزعل؟ مين بيخصم لي ومين انت؟
2: انا بعمل كل ده.
1: في مين تاني؟ مساء الخير, ده الرقم لاخره 235. دي دكتور شيماء. مساء الفل يا دكتور, ازيك عامله ايه؟ مين تاني؟
2: انا معايا خبر.
1: طب قولي. ماشي.
2: طيب, راجل انجليزي, زوج انجليزي قرر ان هو يكتب عقد عدم ازعاج وهو بيلعب جي تي اي.
1: اوكي.
2: اتنين بيمضوا, المفروض لو اي اتنين مضوا عقد بيلتزموا بيه. حلو. في واحد انجليزي عمل اغرب عقد ممكن تسمع عنه. هو بيحب يلعب جراند ثيفت اوتو. اوكي. فمهم اللي معروفة يعني اللي هي جي تي اي. يعني الراجل ده مع مراته بقى وقع او مضى عقد. العقد فيه ايه؟ ان هو تسيبه يلعب لعبته المفضلة لمدة 10 ايام كاملين, وكمان حط شروطه, وقدر كمان ان هو يحط في العقد عقوبات في حالة الاخلال بالعقد. خلاص. نسخة جديدة من اللعبة لسه ما نزلتش لحد دلوقتي, وغالبا هتنزل في اخر السنة. فهم اتفقوا على ايه؟ اول بند من يوم 19 نوفمبر 2026 ليوم 29 نوفمبر, ان هو يقدر يلعب زي ما هو عايز. تاني بند ان هو ما ينفعش تماما ان هي تمشي قدام التلفزيون او الشاشة وهو بيلعب, او يعني في اي وقت هو بيلعب عامة يعني. اوكي. لان ده هيؤدي الى عواقب. تالت بند لو فشل, يعني اذا فشلت في مهمة او مات يعني في اللعبة يعني, او اتقبض عليه في اللعبة, فما تقولهوش ولا يهمك, او دي مجرد لعبة, او هتقفلها المرة الجاية او هتنجح المرة الجاية. العبارات دي كلها مرفوضة. البند الرابع قال لها لو جبتي لي اللعبة او ساهمتي بمبلغ لا يقل عن 40 جنيه استرليني وقتها هتنزل عن شرط واحد من الاربعة, بس ما يبقاش الشرط الاول.
1: والله الراجل ده معلم.
2: يعني الراجل ده معلم, ممكن يتنزل على واحده منهم الا الشرط اللي هو بتاع ان هي هتسيبه 10 ايام في حاله علشان يقعد يلعب اللعبه اول ما تنزل.
1: اوكي. في ناس, في ناس, انا اعرف ناس كده يعني. في ناس, بس مش طبعا مش لمرحله العقد بس.
2: لا لا, الراجل ده عدى يعني, ده مضى مراته عقد.
1: عقد ازعان. يعني
2: ما ينفعش هو يلعب في واحد اتنين تلاته اربعه.
1: كاروني كارونيتا. يعني نسلم على مين؟ محمد عصام, مساء الفل. في حد بعد رقم لاخره 897 بيقول 90 واقف وقفه وحشه جدا.
2: اوكي. هل

0: السبب معروف ايه ولا
1: لا؟ هو بعت المسج كده في فهد من الخبر. يا فهد مساء الفل
0: عليك.
1: فهد بيقول كاس العالم قرب يخلص ويارا لسه ما فهمتش قانون الكوره.
0: مين ده اللي قال كده؟ ايه ده، انا فاهمه كل حاجه.
1: مينا اهو رجع بقى رجع البيت. قال له لما انت كنت رايح كنت انا نايم. قال له لا ما انا روحت وخدت دش ونمت. مساء الجمال على مديرتنا يارا هانم بيستاشيو. حياتنا تاني. انت مينا تاني؟ وابو حمزتنا شكرا على الجايزه، كان يوم قمر قوي.
0: يا مينا والله احنا اللي انبسطنا ان احنا قابلناك.
1: لما قلت لكم نفسي اشوفكم واتصور معاكم وربنا حققها لي. ده العفو يا مينا، ربنا يخليك.
0: والله احنا اللي انبسطنا ان احنا جميلة. قابلناك وقابلنا كل مستمعينا. ويعني يا رب تكونوا انتوا كمان اتبسطتوا يعني.
1: يا رب. بيقول جايزتي الحقيقه اني شفتكم بالاخص يارا هانم، انا كده مش عاوز حاجه من الدنيا، شكرا للنجومه في ام ولكل الناس اللي استقبلتنا. حلو، كتر خيركم مينا. ربنا يخليك يا مينا، انت شخصيه جميله وراجل
0: محترم. انت جميل جدا ومسيه على المنين.
1: ونفسك حلوه برضو لو انت شايف يارا بيستشفى حياتك.
0: على المنين والله اتبسطت قوي.
1: والمنين اللي انت جبته يعني
0: لا لا ثانك يو يا مينا قوي بجد يعني.
1: بجد ثانك يو خالص. اقول لك على حاجه.
0: طيب هطلعك فاصل سريع قبل ما نختم.
1: وانت مش طالعه معايا الفاصل؟
0: لا انا قاعده. انا قاعده، انت روح وتعالى بسرعه. لو عايزين تبعتوا لنا اي حاجه قبل ما نختم حلقه النهارده يا ريت 015 5955 1006. نسمع حمزه نمره ونرجع على طول.

0: عايز تقول ايه قبل ما نمشيك؟
1: هتوحشينا يا يارا
0: حبيبي،
1: وان شاء الله ترجعي لنا بألف سلامة. ويعني في فرصة ان انت تخرجي حسن سير وسلوك
0: حبيبي. طبعا بكرة يوم مهم. تهيالي يعني على الوقت اللي انا وانت هنخلص فيه الحلقه هيكون في ثلاثة في الشارع
1: مثلا
0: تقريبا،
1: العالم كله هناك.
0: فانا في الاغلب همشي يعني همشي بدري سيكا يعني، وانت اختم، انت ساكن قريب
1: خد بقى في ايدك.
0: لا بكره بقى حلقه قبل الماتش. ان شاء الله يكون يوم جميل عليكم النهارده. خلي بالكم وانتم سايقين، يا رب تكون الحلقه عجبتكم. ودقائق وهتكون معاكم جيان عبد الله، وحلقه جديده من اجمد سبعه ان شاء الله. بقى ايه بكره هجيب مروان ونرجع لكم الساعه 5 واخر حلقه الاسبوع ده. يوم جميل عليكم، باي باي.
2: أهم ثلاث حاجات وانت بتشتري ذهب: أولا تابع تحديث سعر الذهب دايما وتحديدا سعر الشراء، ثانيا حدد الوزن المناسب لميزانيتك، وبننصحك دايما بتقسيم ميزانيتك على أكتر من وزن لأنه مفيد وقت السيولة، ثالثا ما تشتريش من مصدر مجهول، ودايما اتأكد انك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وأخيرا بنفكرك دايما بأن الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة مضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
3: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتي وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية شقية رياضية عصرية تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
4: جيلي كوري من أوتوموبيليتي،
5: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
6: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للوجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الأمم المتحدة تعتمد قرارا مصريا بخصوص حماية العاملين في المجال الإنساني.
2: نبيل فهمي يلتقي وزير الخارجية بالجامعة العربية ويؤكدان أهمية تطوير العمل العربي.
1: الجهاز المركزي للإحصاء يعلن ارتفاع صادرات مصر إلى الولايات المتحدة بنسبة 19.9% في 2025.
2: وزيرة الإسكان تتابع معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة بعدة محافظات.
1: وزير الصحة يوجه بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للجودة.
2: الزراعة تعلن تسجيل 5 أصناف جديدة من الشعير والخضر كخطوة لتعزيز الأمن الغذائي.
1: وزير السياحة يؤكد عدم السماح بتشغيل الغرف الفندقية دون تصريح مزاولة خلال عام من الآن.
2: هيئة تنشيط السياحة تؤكد أن مصر أصبحت وجهة مفضلة لكبرى الشركات.
1: غدا طقس حار على أغلب أنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جي معاكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة جديدة من أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم أفهم ونجوم أفهم تفيه. تحياتي لكل انضمولنا من جديد, تابعوا معانا لحد الساعة 8 على الهواء. هتعرفوا إيه الأغنيات الجديدة وإيه الأغنيات اللي انتوا بتحبوها ومنتظرين تعرفوا مراكزها النهاردة. ترجعت معانا النهاردة قلت سلام لنبيل, نسمعها في المركز السابع. دايما بنفكركوا إن رقم الواتساب اللي من خلاله تشاركوا معانا هو 015 59 551 006.

يلا بينا نكمل وبنوصل لأغنية المركز السادس. معانا دلوقتي مجموعة من المسجز اللي جات لنا من بداية الحلقة في فقرة 3-1. لمين؟ لعمرو دياب. تحياتي، مساء الخير، قولوا دينا مراتي بحبها جدا. وفقرة 3-1 عايزينها لمنير. احمد حسين ببعت مثل الاستاذ احمد شعبان، وعايزين فقرة 3-1 لعمرو دياب. في خطفوني، عليا بتختار معانا خطفوني لعمرو دياب. عبد الغني اهلا وسهلا، كنت مشغول شوية، فين يختار معانا بقى؟ عايز يسمع مين النهاردة فقرة 3-1، او عايز تبعت فوت لانهي اغنية؟ ويا رب الفوز لمصر اكيد طبعا. ناس كتير قوي من ساعه نتيجه الماتش يوم الجمعه حجزوا تذاكر طيران، بقى وصلوا الولايات المتحده يوم السبت والحد والاثنين. في مجموعه كبيره جدا من المصريين حرصوا ان هم يتجهوا عشان يحضروا الماتش التاريخي المرتقب ما بين المنتخب المصري والمنتخب الارجنتيني يوم الثلاث، بكره الساعه 7 في أجمد 7 الساعة 7. احنا بكرة البرنامج هيكون مش موجود، احنا هيتم حجم البرنامج علشان متابعة الماتش ان شاء الله، عشان نديكم فرصة كلكم ان انتوا بدل ما تستمتعوا بسبع اغنيات بكرة على الهواء، هتستمتعوا بسبع تجوال من منتخب مصري ان شاء الله. طبعا مفيش حاجة بعيدة، بس دايما بيقولك احلم كبير واحلم كتير علشان مفيش حاجة مستحيلة. فقرة 3-1 لعمرو دياب حاضر. طيب يا جماعة، النهاردة هيكون معنا فقرة 3-1 لعمرو دياب، واضح كده لحد دلوقتي؟ إذا لم يتم تغيير الطلب أو طلبات أخرى جات لنجم آخر في الوقت المطبق، يعني باقي معنا لسه شوية وقت حوالي 10 دقايق، فكروا عايزين يكون مين النجم اللي هيشارك معنا فقرة 3-1 النهاردة. بعتوا مشاركاتكم، بعتوا توقعاتكم لماتش بكرة كام يعني، متوقعين ايه يا جماعة؟ ايه التوقعات؟ في ناس متوقعة لا لا لا الموضوع صعب جدا وما فيش حاجة اسمها كده مش هينفع، وفي ناس شايفة الموضوع هينفع وكل حاجة وحنعدي وحنكسبه وكله تمام. انتم الفريق الف ولا الفريق جيم، ايه اور بي، شباك نمرة 1 ولا شباك نمرة 2؟ ابعتوا وشاركوا وقولوا لنا توقعاتكم الماتش بكرة ايه، يا ترى كام؟ في انتظار مشاركاتكم على الواتساب.

0: لأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنكمل حلقتنا النهارده من اجمد 7 الساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. عايزه بس اقول لكم مجموعه من المسجز اللي جات لنا على توقعات الماتش بكره. يعني ف الحقيقه في توقعات الحقيقه جدا متفائله. مصر 3 ارجنتين 1، 3-1 لمصر، ونقول بعدها باي باي مش عارفه ايه لميسي. ان شاء الله مصر تكسب 7-1، والواحد ده هيجيبه كابتن هاني اكيد. يعني اكيد كابتن هاني هو اللي هيجيب الواحد ده لو في واحد جه. في عمرو دياب لفقره 3-1، وعندي احساس كبير ان احنا هنفوز ونتأهل للدور الثمانية، بس الارجنتين صعبة، يا رب نفوز. 3-1 لعمرو دياب. بحبكم ومتابعينكم، لسه بنسألكم توقعاتكم لماتش بكرة. بنسمع دلوقتي رامي جمال وسعد المجرد، ليلة ورا ليلة.

نوصل لأغنية المركز الرابع معانا. أنت الدنيا ليه راغب علامة؟ فكروا معانا آخر كلام أغنية عمرو دياب اللي عايزين نسمعوها معانا النهاردة. اسمع، ابعتوا أسماء 3 أغنيات على 0155955100. كنت أتمنى أكون موجودة معاكم بكرة الساعة 7 في أجمد 7، الساعة 7 يوم 7/7، لكن طبعا الأولوية كلها أكيد هتكون في اهتماماتكم وفي اهتمامات الجميع وكل المصريين، موجهة نحو الماتش في حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

أول أغنية معانا الهضبة نجمة فقرة 3-1 النهاردة هي خطفوني. فكروا معانا في أغنيتين تانيين بتحبوهم لعمرو دياب، ما تقلقش وما بتغيبش، وحاجات كتيرة مطلوبة مننا لحد دلوقتي. خلينا أقول لكم مجموعة من الأغنيات زي ما قلت. قدام مرايتها الليلة، خطفوني خطفوني، معاك قلبي خطفوني، يعني لسه في شوية وقت كتير تفكروا وتخطفونا كده كلنا وتفكروا في أغنية تانية وتالتة الهضبة عمرو دياب، وتشاركوا معانا وتبعتوا لنا على 0515 5551006.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم اف ام تي في.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: بنكمل فقره 3 الواحد للهضبة عمرو دياب وما بتغيبش. هي الاغنيه الثانيه اللي موجوده معانا دلوقتي، باقي اغنيه واحده اخيره وثالثه اسمها ايه يا ترى بتحبوها لعمرو دياب؟ ابعتوا اسمها، ما تنسوش تكتبوا اسمكم وانتوا بتشاركوا على الواتساب على 0155955106.

معاك قلبي. دي كانت الاغنيه الثالثه والاخيره لهضبة عمرو دياب النهارده في فقره 3 لواحد. مش باقي معانا غير 3 اغنيات، رقم 3 و2 1. سريعا شاركوا معانا بتوقعاتكم لماتش بكره، ماتش مصر والارجنتين، والحقيقه لقاء السحاب لقاء مرتقب هام جدا في استعمام الساعه 7 مساء بتوقيت القاهره الساحره يوم 7/7 الساعه 7. هنسمع دلوقتي اغنيه المركز الثالث معانا. بفكركم برقم الواتساب هو 015 595 1006. بيقولوا لك ايه ليه حماقي.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بدايه الحلقه النهارده كان معايا رقم 7 نبيل وقلت سلام. ونوردو سر وجعنا. خمسة سعد المجرد ورامي جمال ليلة ورا ليلة.
2: ليل هات ليلة ورا ليلة حبيبي جاي الليلة.
1: أربعة راغب علامة انت الدنيا. بيقولولك ايه؟
3: بيقولولك ايه لما يحبوا يدلعوكي الجمال دليل الف وصف والف معنى مهما يقولوا.
1: اتنين رامي صبري لو تعرف.

0: 7 مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نوصل نهاية حلقتنا النهاردة من أجمد 7 ساعة 7 على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. أشوفكم إن شاء الله على خير، وبتمنى يعني كل التوفيق والفوز والنجاح لمنتخبنا الوطني. كلنا معاكم وكلنا بندعي، كلنا بنتابع، وكلنا في الدعم الحقيقي والدعم الكبير والدعم اللي انتوا عايزينه كله موجود. وإن شاء الله متفائلين إنه اللي جاي دايما أحسن، إن شاء الله تكون النتيجة يعني زي المتوقع للجميع، زي ما دايما عودتونا ان احنا دايما بتفرحونا ودايما بنكسب. بشكركم جدا، كنت معاكم جيهان عبدالله، واسيبكم مع نانو سانت ليفانت توليت رقم 1.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: أفهمنا مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الأمم المتحدة تعتمد قرارا مصريا بخصوص حماية العاملين في المجال الإنساني.
2: نبيل فهمي يلتقي وزير الخارجية بالجامعة العربية ويؤكدان أهمية تطوير العمل العربي.
1: الجهاز المركزي للإحصاء يعلن ارتفاع صادرات مصر إلى الولايات المتحدة بنسبة 19.9% في 2025.
2: وزيرة الإسكان تتابع معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة بعدة محافظات.
1: وزير الصحة يوجه بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للجودة.
2: الزراعة تعلن تسجيل 5 أصناف جديدة من الشعير والخضر كخطوة لتعزيز الأمن الغذائي.
1: وزير السياحة يؤكد عدم السماح بتشغيل الغرف الفندقية دون تصريح مزاولة خلال عام من الآن.
2: هيئة تنشيط السياحة تؤكد أن مصر أصبحت وجهة مفضلة لكبرى الشركات.
1: غدا طقس حار على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.
4: بعدين. بيني

0: ساعتكم مع في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل مستمعين ومشاهدين نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حلقة جديدة في الاستاد هكون فيها معاكم انا محمد عبد الوهاب هوبا من دلوقتي لحد الساعة 10. هنتكلم فيها عن حاجات كتيرة جدا. هنتكلم فيها عن فصل جديد في تاريخ الكرة المصرية بعد اقل من 24 ساعة من دلوقتي. القدر رتب لنا ان يكون قدامنا مواجهة تاريخية مع حامل اللقب منتخب الأرجنتين في مباراة دور الـ16، وإن شاء الله نكون على موعد بكرة بإذن الله بعد الساعة 9 نكون على موعد مع إنجاز جديد بالنسبة للكرة المصرية ونقدر إن احنا نحققه. تخيلوا كده لما القدر يحطنا أمام حامل اللقب، يحط صلاح أمام ميسي، يحطنا قدام حلم كبير جدا إن شاء الله بإذن الله قادرين إن احنا نحققه. والحقيقة عمري ما كنت أتخيل إن المنتخب طبعا بقيادة حسام حسن ومحمد صلاح وكتيبة اللاعبين العظيمة اللي موجودة دلوقتي إن هو يرجع لنا الشغف اللي يمكن ما كانش موجود شوية يعني قبل حسام حسن ما يتولى المهمة مع منتخب مصر بالشكل ده. لما نشوف إن كل الجمهور المصري تحس إن أنت كنت تسمع دقة قلب كل واحد من 120 مليون طبعا مصري في ركلة جزاء حسام عبد المجيد أمام أستراليا واللي قدر إن هو يحققها عشان يكتب إنجاز كبير جدا. وعايز أقول لكم إن من الحاجات الحلوة قوي اللي شفناها بفرحة ومتابعة المصريين لمباراة مصر وأستراليا فكرة تفاعل الجيل الصغير بالذات، يعني بنتكلم على شباب، بنتكلم على طبعا كبار في السن، بس بنتكلم على جيل صغير يمكن ما شافش انجازات كبيره بالنسبه للكره المصريه، ممكن ما حضرش شويه ثلاثيه تاريخيه من 2006 ل 2010، بس احنا نشوف ان الاطفال بيتفاعلوا بالشكل ده وحافظين اسم كل واحد موجود في منتخب مصر ومتابعين البطولة ولو كسبنا مين هنلاعب مين والنتائج بتاعتنا والنتائج بتاعت المنتخبات اللي بتواجهنا. فدي حالة بجد يعني شكرا حسام حسن وشكرا محمد صلاح وشكرا لعيبة منتخب مصر ان هم عايشوها لنا بعد فترة يمكن كان فترة فيها اخفاقات بالنسبة للكرة المصرية، لكن يرجع حسام حسن القائد حسام حسن عشان يرجع لنا الشغف للمنتخب من جديد. هنتكلم عن كل حاجة تخص المباراة المصرية دي. وعايز اقول لكم كمان ان برا الكرة ان منتخب مصر ساب رسالة مهمة جدا في البطولة دي، ورسالة ملهاش دعوة بقى بإنجازنا اللي احنا حققناه في البطولة لحد دلوقتي ولو وصلنا لدور الـ16. ساب رسالة عزة وكرامة، وشفناها في لقطة حسام حسن وهو بيحتفل بعد مباراة استراليا بعلم فلسطين. كانت لقطة بتوضح قد ايه ان منتخب وان حسام حسن ما كانوش شايفين البطولة دي بطولة هنشارك فيها للمتعة والناس تتفرج والناس تتبسط بالكورة بس، لا كان في رسائل العالم كله كان بيشوفها والعالم كله تفاعل معانا في لقطة حسام حسن. فشكرا كابتن حسام حسن على اللقطة دي، لقطة العزة والكرامة اللي شفناها بعد مباراة مصر واستراليا. عايز اقول لكم ان خلال حلقتنا وفي النص التاني من حلقتنا هيكون معانا صانع المحتوى الكروي والمحلل الفني احمد رضوان عشان نتكلم ازاي نواجه الارجنتين في مباراة بكرة ان شاء الله الساعة 7 في اتلانتا. وكمان بعد دقائق قليلة هيكون معانا مسابقة مونديالي اصلي ما بين علي فهيم وماهر نصير، هنشوف مين فيهم هو المونديالي الاصلي. وعايزكم تبعتولي كمان 015-595-5006 كل الاسئلة اللي عايزين تسألوها لأحمد رضوان. وعايز اعرف كمان توقعاتكم لمباراة الارجنتين، نبعد العاطفة شوية وعايزين توقع منكم هتكون مباراة مصر وأرجنتين ماشية بشكل عامل ازاي، وان شاء الله النتيجة تكون ايجابية بالنسبة لنا، بس انا عايز اعرف ارائكم ومين اللعيبة اللي انتم متوقعين ان انتم تشوفوها متألقة في مباراة مصر وأرجنتين بكرة ان شاء الله. لسه مكملين معاكم في الاستاد ودقائق قليلة وهيكون معانا مونديالي اصلي.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: الفنان مينا نبيل.
2: ممكن حضرتك تقولي وقت هيجي امتى؟
1: فعيش صباحك مع ظانة امام ويوسف التهاني يوم الثلاث من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
3: انت اهم حاجة حصلت لي في حياتي، هو ان انا حاسس انا فخور ان انت ابويا من وانا صغير وشايفك من وانا صغير، وانا نفسي ابقى انت بس مش عارف عشان انا ابن ابويا.
1: الفنان مينا نبيل فعيش صباحك مع يوسف التهامي وظن امام يوم الثلاث على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: تونس سمعه في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد ومشرفنا ومنورنا في مقصورة الاستاد واحد من الناس اللي أنا بستمتع جدا جدا لما بيكلموا عن الكورة. فيش مناسبة أحسن من كده عشان نتكلم هيحصل إيه بكرة إن شاء الله نتوقع مع بعض ونتمنى مع بعض. مشرفنا ومنورنا صانع المحتوى والمحلل الفني أحمد رضوان. رضوان مشرفنا ومنورنا.
2: ده بنورك يا ازيك
1: اخبارك ايه كله كويس
2: جدا وانا معاك
1: وانا اكتر والله. وعايز اعرف قبل ما نبتدي كده شعورك ايه، حاسس بايه كده من واقع من اول ما بدات تتفرج على كوره وتتفرج على منتخب، حاسس بايه دلوقتي؟
2: حاسس ان اسطوره حسام حسن بتاخد وضعها اللي هو يستحقه بصراحه. والراجل ده ما اعتقدش ان في حد مجامله في حاجه. الراجل ده عمل كل حاجه بدراعه
1: صح مليون في المية.
2: كلنا في يوم انا من الناس اللي كانت بتنتقد القرار ده في الاول بناء على المعطيات اللي شفناها من حسام حسن وجهازه الفني قبل كده، بس بصراحه الراجل حطنا في حته مختلفه خالص عن المتوقع.
1: كنت متخيل ان مصر ممكن توصل لدور ال 16 من قبل البطوله؟
2: قبل البطوله كنت اتوقع دور 16 بس لظروف القرعه وظروف المجموعه.
1: تمام.
2: مش عشان مصر تقدر تروح دور 16، مجموعه سهله. وبعدين كنا شايفين ان الفرص بتاعت لما تعدي تقابل مين، حتى لو كانت سكتنا فيها سنغال كنت حاسس ان احنا نقدر نعدي من الحته دي. اكتر من كده لا، بس دلوقتي حاسس ان ممكن اكتر من كده
1: فعلا. يعني حاسس ان الموضوع مش بعيد
2: في الملعب جدا. يعني لو قبل البطوله جيت سالتني او قبل الامم الافريقيه اللي فاتت لو جيت سالتني هنقابل الارجنتين تفتكر هنعمل ايه، هقول لك 90 10. النهارده اقدر اقول لك 60 40.
1: طيب هنتكلم عن ماتش الارجنتين وازاي نقدر نلعب الارجنتين، بس عايز اسالك عن اكتر حاجه لفتت نظرك في منتخب مصر من اول بطوله لحد دلوقتي.
2: اكتر حاجه لفتت نظري في منتخب مصر ان كذا حاجه، بس يعني من الحاجات المهمه قوي ان حسام حسن قادر يطلع احسن نسخه من كل لعيب. واحسن نسخه دي بتتراوح من الى يعني احسن نسخه بتاعت صلاح مختلفه عن زيكو، مختلفه عن مرموش، مختلفه عن ياسر. وده شيء انا بشوف انه في الكره في المنتخبات مش في الانديه، ده شيء قد يكون اهم من الجزء الفني. لان انت في المنتخب انت اصلا معاك لعيبه كواليتي عالي جدا، فانت اصلا لو انا عرفت اطلع ال 100% بتاعت كل اللعيبه دي انا انجزت 90% من المهمه. فده شيء لافت نظري. اللي لافت نظري اكتر ان منتخب مصر بقى عنده مرونه تكتيكيه برضه. يعني فكره ان انت بقيت ما بتلعبش غير بطريقه واحده وما بتعرفش تلعب غير كده، دي ما بقتش موجوده. منتخب مصر بقيت تقدر اللعيبه بتلعب في اكتر من مركز. ماتش نيوزيلندا كان مثال واضح اللي حصل ما بين الشوطين، انك بس غيرت اماكن اللعيبه تحس الدنيا فكت اكتر. ان انت النهارده باك شمال مش موجود، نزلت باك شمال تاني، ايه ده طلع هو كمان، ايه ده لا احنا عارفين. تحس ان المنتخب مش واقف على نظام لعب، مش واقف على لعيب معين، لا المنتخب بقى منظومه حلوه لوحده. ما اقدرش اقول الكوره في مصر منظومه كده، بتكلم على المنتخب في البطوله هيكل واحد مطمئن يعني.
1: طب انت شفت ان كابتن حسام حسن في مسيرته التدريبيه بقى، يعني سواء بقى في الدوري المصري مع الزمالك، مع المصري، مع اكتر من فريق في الدوري المصري كمان، بنتكلم على تجربه خارج مصر، بنتكلم على منتخب الاردن، هل شفت في كارير حسام حسن التنوع ده والمرونه دي، ولا هي حاجه اكتسبها كابتن حسام حسن من اول ما تولى المنتخب؟
2: لا هي واضح جدا انها اكتسبها، لان انا فاكر كويس قوي انا يوم تعيين كابتن حسام حسن انا كان عندي حلقه وكنت بحضر اتكلم بقى على التعيين ده شكله عامل ازاي. فقعدت اتفرجت على 9 ماتشات كاملين لحسام حسن في 3 انديه مختلفه، 3 3 3 3 ماتشات.
1: كان مراحل ايه يا رضوان؟
2: مره مصري، اتحاد، الزمالك الفتره الثانيه. لما تقعد تبص على اللي كان بيحصل، لا ملوش اي علاقه باللي بيحصل النهارده. لدرجه ان في مواقف كانت بالنسبه لي علامه استفهام كبيره جدا، اللي هو الكوره مع حارس المرمى بتاع الفرقه بتاعت حسام حسن، الاربعه اللي قدامه فاضيين مش ممسوكين وبيلعب الطويله. ايه اللي يطلق على كده؟ مش فاهم. بس كنت مديله عذر صغير وقتها، ما كنتش حاطط امل عليه كبير قوي، بس لو مسك لعيبه كواليتي اعلى ممكن يطلع حاجة. بس أنا في إحساسي مش بس كواليتي عالية، أنا إحساسي إن السنتين اللي فاتوا دول كانوا سنتين فارقتين لحسام حسن في التطور والتعلم. هو لقى إن دي فرصة عمره في اعتقادي، فبدأ يذاكر ويقرأ ويتفرج. مدرب منتخب مصر قاعد متفرغ للشغلانة دي، فحاسس إن هو لا هو اتطور كمان في شخصيته، في التعامل مع اللعيبة والتعامل مع الإعلام. هو اختلف.
1: طيب عايز اسالك سؤالين مرتبطين ببعض شويه، مين اللعيب او مجموعه اللعيبه الصغيره اللي فرقت مع حسام حسن في تطبيق افكار جديده بالنسبه لحسام حسن وبالنسبه لمنتخب مصر؟ وعلى مدار البطولة مين أكتر لاعب أنت شفت أن مستواه كان ثابت في كل مباراة؟ مش هقول أفضل لاعب لأن لعيبة كتير أجادت، بس بتكلم على أكتر لعيب كان مستواه ثابت في البطولة من أول مباراة لحد النهاردة.
2: أكتر لعيب مستواه ثابت من أول البطولة لغاية النهاردة وأكتر حد وعارف أنها تتفهم أنها طبطبة بس والله ما طبطبة خالص، محمد هاني. محمد هاني من اللعيبه من قبل البطوله دي كمان، محمد هاني من اللعيبه اللي عندها ثبات، كونسيستنسي غير عاديه، تركيز، كابتن، قائد، ساكت، واحد من الناس اللي بتتبروز حاجتها السلبيه وما بتسمعش عن الحاجات الايجابيه، تحس ان هو معرض لده. وده جزء من، انا عارف ان ده يعني دي ضريبه من ضرائب انك لعيب كوره والشهره والكلام ده كله، بس محمد هاني مش من احسن لعيبه في مصر، محمد هاني احسن لعيب في مركزه في مصر بشكل واضح في اخر 10 سنين
1: مليون في المية.
2: اكتر واحد تحس ان هو قلبه على المنتخب، الاعتراضات اللي كانت مضايقه الناس على المنتخب ان اللعيبه مش مموته نفسها وان اللعيبه ما بتلعبش عشاننا في الفتره اللي فاتت، محمد هاني كان بره القصه دي.
1: مظبوط.
2: فمحمد هاني واحد من اللعيبه اللي انا بشوف مش عشان جاب اتنين اول جول يا جماعه، هو انا شايف الجول الاولاني مش بتاعه خالص، الجول الثاني كان ممكن يقدرها احسن ساعات يا جماعه، وكل لعيبه غلطت وكل لعيبه عندنا عليها اعتراضات وحاجات.
1: بس اظن حاجه يا رضوان ان في الهدف الذاتي الثاني اللي حصل في ماتش استراليا اظن كان في لمسه قبل ما الكوره تروح لراس محمد هاني وتخش جول.
2: صح.
1: يعني مش كل الناس شافت اللمسه دي. صح. بانت في البطيء شويه.
2: صح.
1: فاللمسه دي بتغير حاجات كتير جدا مع سرعه الكوره يعني.
2: جدا ان انت طالع عامل حسابك على ارتفاع معين، اللمسه دي ممكن تغير حاجه، بس احساس ان هو طلع ما كانش مقدر ارتفاعها سنه، فهو كان ممكن يقدر ده. بس عادي يا جماعه، احنا عندنا، مش عايز اقول على اسامي لعيبه، بس احنا عندنا لعيبه كتير قوي كان عندنا تعليقات على حاجات، دغرت في كذا دغرت في كذا.
1: فلو كان هاري كين، يعني هاري كين في ماتش المكسيك بالزبط. يعني النهارده الفجر يعني عامل بنالتي كان هيفرق جدا مع المكسيك،
2: كان هيغير
1: بالظبط 100%. طيب عايز اسالك بقى عن اللعيبه اللي مكنت حسام حسن ان هو يوصل للمستوى ده بمنتخب مصر على مدار المشوار كله، مين اللعيبه اللي فرقت قوي في اداء المنتخب في الفترة اللي فاتت بقى ما قبل كمان كأس العالم؟
2: ما قبل كأس العالم انا شايف ان حمدي فتحي، طبعا حمدي فتحي انا عندي اعتراض على وجوده كمساك، مع انه بيقوم بالدور ده كويس جدا جدا.
1: مزبوط.
2: بس اعتراضي على الدور ده ان، وده هيخليني ادخل على مين تاني غير حمدي، مروان ومهند. لان الدور بتاع مروان ومهند وحمدي في نص الملعب ده دور حسام حسن ما يقدرش يستغنى عنه. هم لعيبة فارقة، عشان كده لما مهند غاب حسينا ان احنا في مشكلة.
1: مظبوط.
2: فالنهاردة انا لو انا عندي التلاتة دول مفيش غيرهم ومش ناوي ألجأ لحد، لان محمود صابر مش زيهم، مش نفس الشغلانة دي، ودونجا انت مش ناوي تعتمد عليه، فانا لازم يبقى في واحد فيهم على الاقل بريحه كل ماتش، ما ينفعش ابقى ببدا بالثلاثه فالثلاثه معرضين لانذارات فالثلاثه معرضين لاصابات، ما ينفعش. فانا بالتالي كان رايي انه اتنين بيبداوا في نص الملعب والمساكين عندنا ما فيش احسن منهم، عندنا حسام ورامي وياسر، ويعني عندنا اسامي
1: مستوى عالي جدا
2: جدا. فانا ممكن العب بالمساكين، فالعب بحمدي ومروان محافظ على مهند، العب بمهند ومروان احافظ على حمدي، عشان اقدر ابقى دايما محافظ على اللعيبه بتاعتي بالشكل ده. انا في اعتقادي طريقه اللعب كمان بتاعه كاس العالم دي اعتمادها الرئيسي على الاثنين بتوع نص الملعب اعتماد
1: مش طبيعي،
2: مش طبيعي، مش طبيعي، مش بس في المستوى البدني، في المستوى البدني وان كورتهم تبقى عاليه وان هم لما بيقطعوا الكوره يتصرفوا بيها ازاي، لان احنا معلوماتنا عن مروان ومهند قبل البطوله
1: ان هم بيقطعوا الكوره بس،
2: بيقطعوا الكوره بس. فالنهارده لا، هم ما بيقطعوش الكوره بس، وبيقطعوا الكوره وتسلم وبيستلموا الكوره وبيسلموها كويس وعينهم على الكوره كويس، ولا مش بيعملوا كده. مروان بيشوط من بره 18، شفنا الديفلكشن اللي اتلحقت في ماتش استراليا. فلا بصراحه اعتماد حسام حسن عليهم واضح انه كبير يعني.
1: طيب كلام جميل جدا، والكلام الأجمل هيكون إن شاء الله اللينك الجاي اللي هنتكلم فيه بقى عن مواجهة وموقعة مصر والأرجنتين بإذن الله. بإذن الله ربنا يكرمنا أمام الأرجنتين. ابعتونا وقولونا توقعاتكم لمباراة مصر والأرجنتين، ومين اللعيبة اللي انتم متوقعين ان هي تتألق في مباراة كبيرة زي دي. ابعتونا على 015-595-1006، وابعتونا كل الأسئلة اللي عايزين تسألوها لضيفنا أحمد رضوان.
3: جديد نجوم افام، رامي جمال بتفتكريني، اغنيه جديده على نجوم افام.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV، تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري،
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين
4: بعدين بعدين بعدين.

0: بوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد ولسه مشرفنا ومنورنا ضيفنا محلل الفني أحمد رضوان، وهنسأله السؤالين الصعبين جدا جدا. وهنبتدي بالسؤال الأول اللي بيتكلم عن هو احنا فعلا نقدر نوقف ميسي؟ بس ده السؤال
2: كان غيرنا أشطر، يعني
1: كان غيرنا أشطر فعلا،
2: يعني بقى 20 سنة بنحاول نسأل السؤال ده
1: كل شامبينز ليج وكؤوس العالم والفاينلز والماتشات اللي ده جاي في كل حاجة في الكوكب.
2: لا وأجيال يعني الراجل لعب ضد زيدان وابنه، يعني انت فاهم، يعني حضر كل الناس ودلوقتي بيحضر برضه. لا هو انك كلمة توقف ميسي اللي هو تمنع ميسي ده شيء مش هيحصل. هي القصة ان انت بتحاول تحجم ميسي على قد ما تقدر، يخدمك سنه ان هو ما بقاش في اللياقة بتاعت ميسي. ولكن انا بشوف انه ميسي دلوقتي بيريحك اكتر، لان هو ما بقى ملتزم بمنطقة معينة بيعرف يلعب فيها من غير ما نعقد الالفاظ ونستخدم اللي هي زون 14 والكلام ده. المنطقة اللي هي بره النص دايرة على 18 دي الحتة اللي ميسي بيعمل شغله كله، اذا كان بيحط منها جول، بيصنع منها هدف، بيعمل منها خطوره، الكلام ده كله. ف من وجهه نظري انت محتاج تكون قادر تصعب او تسحم المنطقه دي على قد ما تقدر، ومن غير ما تكون بتحاول تراقب ميسي مان تو مان. مان تو مان ميسي وهو عنده 40 سنه هيعرف يرقص اي حد من اللعيبه اللي عندنا واي لعيب في العالم. بس انا مشكلتي دايما مع ميسي، مش مع ميسي، مشكلتي دايما مع ميسي ان الكره وهي في رجل ميسي، والناس ممكن تتخيل معايا اللي انا هشرحه ده بجول هولندا بتاع مولينا اللي ميسي ده المولينا ده، ان طول ما الكره في رجل ميسي اللعيبه اللي بتجري مع ميسي مركزين مع ميسي، مفهوم جدا. بس بقيه اللعيبه ما ينفعش تبقى مركزه مع ميسي، يعني ما ينفعش ابقى انا رامي ربيعه او ياسر ابراهيم ومعايا لاوتارو مارتينيز مهاجم الارجنتين وهو بيجري جنبي،
1: جوليان الفاريز مثلا،
2: او بالظبط جوليان الفاريز وبيتحرك معايا وانا شايف مروان عطيه وهو ميسي بيعدي منه وانا مركز مع ميسي، لانه ميسي في لحظه بيخلق فرصه، ميسي في لحظه بيحطك في موقف مش سهل. فلو انا اقدر ابدا بتحجيم الموقف ده ان انا كل لعيب يركز في حاجته، يعني هاني يبص على مين معاه، الناحيه الثانيه كريم حافظ او ايا كان الباك شمال هنركز مع مين معاه، المساكين كل واحد يهتم بدوره والدور الثاني. وده ياخدنا بقى ممكن نلعب ازاي قدام الارجنتين. انت مروان ومهند اللي بنسبه كبيره هيكونوا هم بكره الاثنين بتوع نص الملعب، هم بقى اللي مسؤولين عن الدور بتاع ان احنا نمسك ميسي.
1: طيب نلعب ازاي بقى قدام الارجنتين؟ الكلام ان احنا ممكن نرجع لثلاثي دفاعي، جاهزية كريم حافظ، لو كريم حافظ مش موجود، لو كريم حافظ موجود هيكون شكل المنتخب عامل ازاي. عايزين قراءة كده في عقل كابتن حسام حسن، وانت من وجهة نظرك الشخصية شايف ايه الطريقة الامثل اللي احنا نواجه بيها الارجنتين؟
2: الاجابتين نفس الحاجة اللي في دماغ كابتن حسام حسن، والانسب هو انك ما تغيرش الاربعة ورا، انك تغير في وسط البطوله فجاه
1: حتى لو كريم حافظ غايب،
2: العب بحد من المساكين باك شمال، رامي، اي حد بقى يقدر يلعب باك شمال هيبقى دوره متحجم شويه، متحجم دفاعي مفهوم، يعرف يعملها يعرف يعملها كويس قوي. بس انك تقلب فجاه الخمسه خمسه دي نظامها مختلف وطريقه لعبها مختلفه وادوارهم مختلفه والمساكين بيبقى مطلوب منهم حاجات مختلفه، وانت مش محتاج تزود المساكين، انت محتاج بالعكس تزود نص الملعب. الخمسة ورا دي عادة لو ما تلعبتش صح وما كانش فيها مرونة في الحركة ما بين اللعيبة في الخط الدفاعي بتفضي نص الملعب جدا. الاربعة خمسة واحد تأمنك اكتر من الخمسة اربعة واحد
1: معاك،
2: فان الليبرو ده يبقى ليبرو متقدم شوية، ده وجهة نظري. وانا في اعتقادي ان هو مش هيغير حتى الاربعة اربعة اتنين، هي تفضل الاربعة اربعة اتنين، بس ممكن الاختلاف الوحيد ان المهاجم التاني اللي جنب صلاح قدام ده هيبقى مش مهاجم تاني، هيبقى تحت صلاح مسؤول عن اللعيب بتاع نص الملعب اللي هو الرقم 6 او النص ملعب المدافع بتاع الارجنتين يعني. وفي اعتقادي ان هو هيبقى مروان ومهند دورهم ان هم مركزين مع ميسي. هل لو انت بقى في اتنين مركزين مع ميسي فبقى في زياده عدديه ارجنتينيه هتعمل فيها ايه؟ في اعتقادي بتبقى سهله جدا التعامل معاها، ان انت بتعزل اللعيب خالص. بمعنى بطريقه مبسطه جدا، لو الارجنتين بتبني الهجمه من ناحيه اليمين فده معناه ان ملعب الارجنتين كله مايل يمين، الباك شمال كده بره اللعب خالص. فاللعيب المسؤول عندنا عن الباك شمال اللي هو هيبقى اعتقد في بكره هيبقى امام عاشور، اللعيب ده هيبقى مسؤوليته يسيب الباك شمال خالص ويضم على لعيبه نص الملعب ويبدا يدافع معاهم. فبالتالي كل لعيب من لعيبه نص الملعب، في زيكو تحت المهاجم ماسك لعيب، في امام تحت النص الملعب ماسك لعيب، والاثنين بتوع نص الملعب بتوعنا ماسكين ميسي. طب اللعيب اللي الباك شمال بتاع الارجنتين فين؟ ما هو معزول، ولا هيسيب مكانه يروح يجيب جول ولا هيعمل اي حاجه، هيفضل في حته كده محطوط على جنب. والعكس صحيح، لو بداوا ناحيه الشمال مرموش ناحيه اليمين بيعمل نفس الدور وهكذا.

0: وخصوصا كمان ان هم ما عندهمش يعني مندز وحكيمي يعني ما عندهمش يعني الاظهره بتاعه المنتخب الارجنتيني مش بتشارك في الجزء الهجومي
1: خالص ولا اطراف ولا اطراف بالزبط. دي بول بيلعب يعني قصدي الاطراف بتوعهم مش اطراف, هم اعتمادهم الرئيسي على ميسي ولوتارو, ميسي والفاريز انزو ماك أليستر كلهم لعيبه جايه من العمق, مفيش حد جاي من على الاطراف. فاعتقد هي هتبقى لعبه ترحيل كتير قوي ما بين اللعيبه, محتاجه تكون بتحصل بشكل كده. هي مش محتاجه مجهود بدني كبير على قد ما هي محتاجه مجهود ذهني كبير, ان انت تبقى دايما حاضر ودايما مركز ودايما فايق ان انت ماسك مين سايب مين, طب مين في ظهرك مين قدامك. وانا في اعتقادي واحده من مزايا حسام حسن ان هو بيعرف يحضر فرقته قبل الماتش يعني.
0: طيب ده اللي كنت هكلمك عليه, والتركيز الذهني بتاع اللعيبه. هل متوقع ان ممكن ضغط المباراه وضغط الانجاز ان انا لو فزت على حامل اللقب الارجنتين ممكن يبقى عدو بالنسبه للعيبه منتخب مصر في المباراه
1: طول الوقت؟ طول الوقت ده عدو يعني, ده ممكن يقلب معاك. انا شايف ان هو لغايه دلوقتي هو في صالحنا, في صالحنا ان انت حققت انجاز, المنتخب واصل له ان احنا مستكفين كده, مش مستكفين احنا موافقين نخسر, مستكفين اللي هو انت حققت انجاز, احنا ما كانش انت اصلا اللي احنا وصلنا له ده اكتر من المتوقع. فتمام مع الضغط بتاع ان الارجنتين بتلعب ان هي حامل اللقب, بيلعبوا كلهم عشان ميسي, عايزين ميسي ياخد كاس العالم التاني. بس اللي عايز افكر الناس بيه ان الماتش ده لو كسبناه هيبقى يفضل ماتش ايقوني مش بس عندنا في العالم, لانه ده الماتش اللي ميسي هيبطل فيه كوره بنسبه كبيره. ميسي احتمال يكون دي اخر بطوله دوليه بالنسبه له, راجل كسب كاس عالم, هتفضل تتحكي في التاريخ ان اعظم لعيب كوره كسب كاس العالم جه يكسبه تاني. وقف هنا
0: زي لقطة زيدان بالظبط في نهاية 2006
1: بالظبط كده,
0: ان اخر لقطة زيدان في تاريخه مطرود امام ايطاليا يعني. فيمكن فعلا عندك حق 100% ان هي لقطة ايقونية, هتبقى مباراة ايقونية. عايز اسألك بقى يعني بمناسبة الكلام بتاعك ده عن محمد صلاح, هل تتوقع ان هي ممكن تكون اهم مباراة في تاريخ محمد صلاح ومسيرته؟
1: طبعا اهم مباراة دولية وغير دولية. صلاح بيقابل ميسي, خد بالك صلاح, انا حاولت افتكر صلاح قابل ميسي في ماتش 3-0 بتاع برشلونه ليفربول,
0: لما الماتش الاولاني لان هو غاب عن الماتش الثاني,
1: غاب الماتش الثاني للمنتدى الشهيره. فهو قابل ميسي مره, صلاح بيحب ميسي واحنا كلنا عارفين من الفيديوهات القديمه صلاح يعني ميسي
0: بيشجع برشلونه وبيشجع ميسي
1: وخدنا في رحله انه هو فان لميسي لدرجه, وبعدين هو بيتحط اسمه مع ميسي ورونالدو. فدي مباراة لصلاح لاسمه للتاريخ, لو كسب ميسي هتفضل مكتوبة ان صلاح كسب ميسي, لان صلاح دوره مش بس لعيب كرة في الملعب, صلاح واضح قوي دوره بكابتن فرقة وقيادته للفرقة, واضح جدا دوره مؤثر, واضح جدا ان هو هو في جوه المنتخب عندنا عامل زي ميسي عندهم كده, اللي هو الهالة عليه بيستنوه على فكرة صح. زي ميسي كده ويطلعوا بعديه نفس اللقطات دي. صلاح حاله بالنسبه للمنتخب, وتشوف حتى ده في عيون اللعيبه اللي بتتكلم اللي هم اصحابه اصلا, تشوف ده في عين احمد الشناوي وهو بيتكلم عليه, تشوف في عين محمد هاني وهو بيتكلم عليه, تشوف في عين اللعيبه بتحبه واللعيبه مصدقه فيه. فشايف لا طبعا ممكن يبقى ماتش تاريخي.
0: طب عايز اسالك عن حاجه بقى كده تخصك كمشجع يعني, لو قدرنا باذن الله ان احنا نحقق الانجاز قدام الارجنتين, هل فرحه الانجاز ده هتبقى اكتر من فرحتك بثلاثه كاس امم متتاليه؟
1: لا ثلاثة كاس أمم متتالية فيها هيمنة رهيبة. أنا بشوف إن هيفضل إنجاز كبير قوي بتاع كاس العالم, مش هيتنسي زي ما المغرب عملت إنجاز عمره ما هيتنسي حتى لينا احنا كمصريين يعني. إنجاز مش هيتنسي, بس إنجاز ثلاثة كاس أمم أفريقية البطولة ليها طعم مختلف, الكاس لما بتاخده ليه طعمه مختلف, وأفريقيا مش صغيرة ودلوقتي بدأ يبان قد إيه هي مش صغيرة بتأثيرها جوه كاس العالم كمان. فثلاث بطولات بحجم كاس امم افريقيا, انا عارف دايما ان حاجه بيحصل حاجه من الاثنين, يا اما انت بتفضل عندك الريسنسي بايز ان انت مركز مع ايه اللي بيحصل دلوقتي فبتنسى احساسك كان زمان عامل ازاي, دي ساعات بتحصل, وساعات العكس ساعات انت
0: الناس نوستالجيك اللي هو ده كان في فتره في حياتي معينه وكان ليها فرحه معينه, فاظن يعني ده جزء برضه.
1: بس انا بشوف دايما ان المقارنات في اي حاجه ما بتعملش حاجه ان هي بتقلل من شيء,
0: يعني
1: لما بتحط اتنين مع بعض دايما ما بتبصش ايه اللي كسب, انت بتبص ايه اللي خسر وتحاول تقلل منه. هما انجازين كبار جدا اذا كان للجيل ده او للجيل ده.
0: طيب سؤالين سرعة جدا قبل ما نروح بقى للبطوله بشكل عام, لسه مراهن ان مصر هتوصل نصف النهائي وان احنا هنكسب الارجنتين؟
1: لسه مراهن ده, وعلى فكره التوقع ده كان قبل ماتش استراليا. يعني انا قبل ماتش استراليا انا كنت شايف ان نموذج ماتش استراليا هو ماتش النموذج الاصعب علينا على فكره. الماتش ده اللي انت عارف ان انت اللي على الورق احسن وعارف ان هم هينزلوا مستنيينك وانت اللي هتبقى ماسك كوره والكلام ده كله, بالرغم ان ده ما حصلش قوي برده, استراليا لعبت ماتش مختلف. بس النموذج ده اصعب علينا من ماتش الارجنتين والماتشات الكبيره. منتخب مصر بيظهر قدام فرق كبيره، ظهر قدام ايطاليا حتى لو ايطاليا كانت مهيمنه وقتها، وظهر قدام البرازيل في ماتش في الاخر خسرناه. بس ماتش الارجنتين وانت على الورق اللي عليك الضغط الاقل، لا ماتش في المتناول. وشايف ان سويسرا كمان وكولومبيا، كولومبيا اصعب شويه بس يعني سويسرا وكولومبيا منتخبين احنا برضو موجودين على الورق طبعا جدا جدا.
0: طيب سؤالي الاخير، رايك ايه في الناس اللي ممكن يكونوا مصممين ان هم يقللوا من انجاز المنتخب، او اصحاب نظريه الهدم ان هو بيهدم اي انجاز ممكن تكون عملته او اي نتيجه كويسه عملتها؟ رايك ايه في المشهد اللي احنا ممكن شايفينه من بعض الناس، سواء محللين سواء مشجعين او سواء يعني ناس بتطلع في الاعلام وبتتكلم؟
1: والله انا بشوف الحاجات دي ما بتقللش من حد غير من الشخص نفسه. يعني الراي بتاعك ده انت بتقول راي في الاخر، والراي ده محسوب عليك انت، هو ما بيلزقش في اي حد في المنتخب. انت بتقول رايك، هيفضل مكتوب وهيفضل متسجل وهيفضل موجود، فانت بتقلل من نفسك، ما بتقللش من حد. الفكره بس كلها انا بس بحاول افكر الناس بيه انه الاساطير في اي شغلانه في الكوره اذا كان مدرب او لعيب، هي يا جماعه بتتبني. هو ما بيجيش لعيب جامد،
0: ما بيتولدش اسطوره، ما بيبداش اسطوره
1: بالظبط. يعني حسن شحاته لما جه كان الناس ده نجح بالعنديه، بس هل هيقدر ينجح مع المنتخب؟ نفس الكلام مع الجوهري، نفس الكلام مع لعيبه الكوره حتى. الحاجات دي بتاخد وقت. حسام حسن كمان عنده من عنده سي في قوي جدا كاسطوره لعيب كوره، اقوى من كل الناس دي. يعني حسام حسن كان حاجه في عيون الناس غير حسن شحاته والجوهري،
0: مليون في الميه.
1: فهو عنده ده مبني، وزي ما بقول هو مش هيقدر كمان 10 سنين كده تقول تلاقي حد يبقى تقدر تقول ان هو جامد. حسام حسن بيحارب لوحده في سكه صعبه جدا. ومش بكلم كده عشان نقول ان في حرب، بالعكس انا شايف ان دلوقتي اغلب الناس حتى لو كانت بتحاول تخلي حسام حسن مش موجود النهارده بتسنده، لان هو الراجل
0: اثبت نفسه.
1: مش بس كده، مخلي الشارع المصري يرجع تاني عايز فرج على المنتخب وفرحان، وده شيء مهم جدا في الحاله يعني المعنويه.
0: يعني رضوان انا مستمتع جدا بكلامنا، واللينك الجاي بقى هيبقى ممتع اكتر واكتر كمان، واحنا بنتكلم بقى عن البطوله بشكل عام. عايز اقول لكم ان رضوان يعني هيجمع لنا كده البطوله كلها في دقائق قليله جدا، لسه مكملين معاكم. وسؤال حلقتنا النهارده هو توقعك لمباراه مصر والارجنتين، ومين اللعيبه اللي انت متوقع ان هي تتالق في المباراه الكبيره دي بكره الساعه 7 ان شاء الله في اتلانتا، مع طبعا المنتخب الارجنتيني في دور ال16 من كاس العالم، لسه مكملين معاكم في الاستاد.

0: اثنين وثلاثة من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: جامعة الدول العربية تشارك في اجتماع المكتب الدائم لمحافظي المصارف المركزية العربية.
1: الأمم المتحدة تعتمد قرارا مصريا بخصوص حماية العاملين في المجال الإنساني.
2: وزير العدل يبحث مع سفير فرنسا سبل تعزيز التعاون القضائي.
1: الجهاز المركزي للإحصاء يعلن ارتفاع صادرات مصر إلى الولايات المتحدة بنسبة 19.9% في 2025.
2: وزيرة الإسكان تتابع سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمدن الصعيد.
1: وزير الصحة يوجه بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للجودة.
2: الزراعة تعلن تسجيل 5 أصناف جديدة من الشعير والخضر كخطوة لتعزيز الأمن الغذائي.
1: وزير السياحة يؤكد عدم السماح بتشغيل الغرف الفندقية دون تصريح مزاولة خلال عام من الآن.
2: هيئة تنشيط السياحة تؤكد أن مصر أصبحت وجهة مفضلة لكبرى الشركات.
1: غدا طقس حر على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وغدا في 10 صباحا موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتم للسماعة في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد ومشرفنا ومنورنا في ساعتنا التانية احمد رضوان اللي كلمنا كتير عن مباراة مصر والأرجنتين، وهنتفرج على يعني كل تفصيلة اتكلم فيها احمد رضوان، لان الراجل ده لما بيتكلم في الكورة بيتكلم في الصح جدا. عايز اقول لكم وائل بعت لنا بيقول لنا ان شاء الله هتكون مباراة قوية والفوز هيكون لمصر 1-0، واللي هيظهر في اللقاء عمر مرموش ومحمد هاني. توقعك مين اللي هيظهر بشكل جيد؟ خلينا نبعد عن التوقعات بتاعة النتيجة، بس مين اللي متوقع ان هيكون جاهز قوي الماتش ده وهيأدي اداء كبير؟
2: مرموش، بس دي فيها تمني اكتر منها توقع. يعني انا كل ماتش بيبقى عندي الرهان ده، لان هو مش عشان حاجة، عشان هو لعيب كبير واحنا عارفين هو هي، بس هو مرموش مفتقد بس الجول، هو جول هيفك الدنيا كلها. غير طبعا ان الماتش ده هو اكتر ماتش في الماتشات اللي فاتت مفتوح هجومان سنة بالنسبة لك، عشان تمشي وفت تستناك ابدا خالص. ومرموش بيحب ده جدا، مرموش كان لامع في فرانكفورت عشان الدور ده اكتر من الفرقه اللي ماسكه الكوره اللي ما عندهاش مساحه. مرموش في المساحه هي ولا بقى ليساندرو ولا روميرو. طبعا استخباك في الاخر لما اقعد
1: حصلت قدام بايرن ميونخ كمان في انتراكت فرانكفورت مع بايرن ميونخ لما كان معاه ايكيتيكي،
2: مع وقت ايكيتيكي. انت لما تيجي تبص دلوقتي على مرموش تقعد تقول ليساندرو يا جماعه، روميرو ده في توتنهام وليساندرو في يونايتد سيتي، دول اعلى من الاثنين. فقصدي اللعيب ده قدام اللعيبه دي هو كواليتي اعلى منهم، عشان نكون متفقين.
1: طيب بطل كاس العالم بقى، نتكلم عن البطوله بشكل عام كده، وعايز اسالك بطل كاس العالم ظهر لك بالنسبه يعني للاداء اللي شفناه من كل الفرق المرشحه لحد دلوقتي ولا لا؟
2: يعني اعتقد كلنا يعني
1: السؤال اللي بعده على طول
2: اعتقد يعني كلنا اتفقنا انه فرنسا. يعني انا قاعد في العلع كان بخايف، انا قاعد انا خايف. مش عارف المدافعين بيعملوا ايه، يعني حاجه مخيفه. وبصراحه ومبابي جامد قوي، ديمبلي يا جماعه، اوليسي قصه جميله
1: خالص
2: جدا.
1: ومستخبي وسط هل نقدر نقول ان جيل فرنسا ده لو فاز بكاس العالم، الجيل الموجود دلوقتي ده ممكن يبقى اقوى نسخه تفوز بكاس العالم بالنسبه لاي منتخب؟
2: تسا فكر في الموضوع ده. اقوى نسخه، يعني اصل اقرب نسخه ليها هتلاقي برازيل 2002.
1: بالظبط معاك مليون في الميه،
2: دي اقرب نسخه، لان برازيل 2002
1: والناس بتتكلم على برازيل 82 بس ما خدوش البطوله.
2: انا شفت برازيل 82 هايلايتس، ما شفتهاش كده. بس 2002 بقى اللي هو باك يمين اسطوري، باك شمال اسطوري، مهاجم ما فيش زيه، كل حاجه.
1: رونالدو
2: كان فيها اصلا صغرتين حاجه كده يعني. فلا بس جيل فرنسا بيهرجوا،
1: جيل فرنسا الحالي لو فاز بكاس العالم ممكن يبقى اقوى من جيل برازيل 2002. تمام. طيب عايز اسالك عن مشروع المغرب، وبمناسبه المغرب عايز اقول لك حاجه كده موجوده على السوشيال ميديا مش هنقدر ان احنا ما نتكلمش عنها. في حاله شويه من الاحتقان بمنتهى الصراحه، الجمهور المغربي مع الجمهور المصري، وبدات بأحداث كاس الأمم الأفريقية والجمهور المغربي والتشجيع أمام منتخب مصر والتصريحات اللي طلعت من عندنا تصريحات رسمية. فأنا عايز أستغل فرصة وجودك معايا عشان نوجه رسالة حب للجماهير المغربية. عايز أقولك رضوان يعني دي حاجة بس يعني كده سريعة قبل ما أسمع رأيك ورؤيتك للمشروع المغربي. عايز أقولك أن أنا كنت لسه بتفرج على ضربات جزاء المغرب وأسبانيا في كاس العالم اللي فاتت، وانا كنت بتفرج في مكان يعني خاص كده، مكان مفتوح في شاشه كبيره، وجمهور المصري كان بيتفرج. عايز اقول لك مع انقاذات ياسين بونو، مع ركله جزاء اشرف حكيمي الاخيره، الجمهور المصري كان بيحتفل وبيهيص كان مصر اللي بتلعب بالظبط. يعني عايز اقول لك ان الناس كانت بتقوم تحضن بعض. يعني اتمنى يعني الفيديو ده يعني ممكن يعني ينزل ويبان قد ايه المصريين مرتبطين جدا بالمغرب، والجمهور المصري بيحب المغرب بشكل كبير جدا. عايز اسمع رايك عن اللي حاصل في السوشيال ميديا واحنا بايتين على السوشيال ميديا وشايفين، وفي نفس الوقت عايز اعرف رايك عن المشروع المغربي كده في كره القدم، وازاي وصلوا للحته دي في عجاله شديده.
2: لا هو مش اكنه احنا، هو احنا، هو المغرب احنا. ويعني انا وده مش كلام كده، انا بتكلم بجد. يعني لما المغرب كانت بتعمل انجاز ده انا ما كنتش حاسس انه اكن المغرب. لا يا جماعه، هو احنا اللي حققنا الانجاز ده. الترابط يا جماعه ده لازم يبقى موجود بشكل طبيعي جدا. وبعدين اول ما نيجي نلعب كاس امم افريقيا يا جماعه ناكل في بعض في الملعب عادي، يعني اللي هو عايز يكسب وعايز تكسب مفهوم جدا. احنا بنلعب في كاس العالم يا جماعه احنا حاجه واحده، كمان في ظل اللي بيحصل في العالم النهارده احنا لازم نبقى حاجه واحده. احنا بقينا يعني لو مش هتقف النهارده على الاقل في الكوره، مش هتقف النهارده تحط ايدك في ايدي ونبقى مبسوطين لبعض في كل الانجازات دي. هو انا النهارده لما المغرب تنجح هي بتاخد من انجاز، انا ما انجح انا لوحدي، عندي سكه لوحدي وممكن انجح فيها. المغرب انا بشوف كمان انه انا النهارده لما بقعد انتقد المغرب في كاس العالم بنتقدهم زي ما بنتقد اسبانيا وفرنسا، يعني ما بقتش
1: هي بقت في الليفل ده خلاص.
2: ايوه انا ما بق... يعني لما اجي اقول مثلا انا بالنسبه لي انا عندي كده بقول المغرب في ماتشات في المجموعه ما كانتش مقنعه. يا جماعه هي ما كانتش مقنعه على الليفل بتاعها، هي مش يعني لو انا بقيمها فريق افريقي عربي كده لا هي مقنعه جدا، بس انا بقيمهم النهارده ده فريق يا جماعه رابع عالم، ومش رابع عالم صدفه في جيل، رابع عالم باسس اتبنى. يعني المشروع ده
1: بطل كاس عالم شباب ويعني محقق في كل الفئات السنيه،
2: مساب كل حاجه مساب حاجه. المبهر في في بروجكت المغرب ده انه لما تيجي تبص على الراجل لما جه يمشي كلنا كان عندنا علامات استفهام، يا جماعه هو الراجل اللي خلص رابع عالم واخد كاس امم افريقيا ده هيمشي على اساس ايه؟ ما كانش حد عنده اجابه وانا ما كانش عندي اجابه خالص. لما شفت محمد وهبي بيحصل مع المغرب فهمت ان دي فيز 2. احنا الفيز 1 احنا هنقف نسيب الكوره هنلعب على كره التحولات والماتش ده واللعيبه بتسترجل جدا وكل الكلام الجميل ده، بس النهارده المغرب فريق مختلف خالص. المغرب النهارده ما بينزلش يدافع قدام حد، النهارده المغرب بيلعب اي حد راس براس، وده شيء بيدي المغرب افضليه في اي ماتش. قدام البرازيل حسينا كده، قدام البرازيل الماتش يخلص للمغرب
1: اتوقع كده، قدام فرنسا بالاداء بتاع ماتش كندا الشوط الاول
2: اتوقع ان الماتش ده 60 40 لفرنسا، وده اصلا رقم انا شايف ان مفيش حد في منتخبات كاس العالم يعرف يحطه قدام فرنسا. يعني اي منتخب بما فيهم اسبانيا وانجلترا وبرازيل والنرويج وكل منتخبات الارجنتين وكله، اي حد نتكلم النهارده في 70 30 80 20 كل حاجه بتبقى على الورق. احنا كل اصلا ما اقدرش اديك حاجه لان كل حاجه على الورق قبل الماتش، بس المغرب هو اقرب فريق عنده منظومه لعب تقدر تاخد الماتش من فرنسا. هل تقدر تاخد الماتش من فرنسا ولا لا؟ انا بشوف انه صعب، بس في فرصه. واصلا ده في حد ذاته نجاح كبير جدا. احنا لسه كنا نقول ده لو فرنسا كسبت البطوله دي هتبقى انجح واقوى فريق كسب كاس العالم. لو انت المغرب قادر تحط نفسك في كلام معاهم انت قدمت كتير يعني.
1: طيب سؤالين سرعة جدا. السؤال الاول هو اللي شاغل كل الناس في كاس العالم من اول ما بدا لغايه دلوقتي، وهو فكره رونالدو مع البرتغال. هل شايف ان رونالدو معطل البرتغال وان لعيبه الارجنتين بتلعب لميسي، ولا شايف حاجه ثانيه؟
2: لعيبه الارجنتين بتلعب لميسي، لعيبه البرتغال مش بتلعب لرونالدو، بس رونالدو مش معطل البرتغال. الفرق ما بين الاثنين ان الماتش بتاع ميسي المراحل بتاعه اللعب اللي ميسي بيشترك فيها اكبر بكتير من مراحل اللعب اللي بيشترك فيها رونالدو. معك. فميسي يقدر يعمل ماتش وحش جدا هجوميا انه ما يحطش جوال، بس هو محسسك انه جوه الجيم لانه بينزل يبني لعبه وبيطلع كوره وبيخلق فرص وبيباص. رونالدو ده بروفايل مختلف، رونالدو محتاج يتخدم عليه عشان تقدر تقيمه. النهارده انا شايف المشكله عند مدرب البرتغال اللي راحوا جابوا مدرب النهارده مش قادر يوظف اللعيبه. انا مش انا بحاول افكر كده، تاريخ كاس العالم مفيش مدرب قبل كده غير محلي كسب كاس العالم، فلما انت تقرر تروح تجيب مدرب غير محلي فتجيبه مارتينيز دي حاجه بالنسبه لي.
1: واللي ليه تجربه التدمير الجيل الذهبي بالنسبه لبلجيكا،
2: يعني انا افهم انجلترا لما راحت لحد مش انجليزي راحوا لتوخيل مدرب جامد قوي
1: وبروفن
2: جدا. انت رايح تجيب واحد، وبعدين المدرسه البرتغاليه بتطلع مدربين كتير قوي، فانت سبت كل المدربين دول ومورينيو قبل ما يروح مدريد ورحت تجيب مارتينيز عشان يدمر اقوى جيل عندك. ده اقوى جيل البرتغال باي فار يعني.
1: معاك 100%. طيب اخر حاجه عندنا، ازاي شايف قصة رفع ايقاف بالوغن يعني مهاجم امريكا اللي خلت العالم كله يضحك على اللي امريكا بتعمله والاتحاد الدولي بيعمله؟
2: فساد يعني فساد وطليق بهم يعني جت على الدولة المناسبة على كل حاجة يعني.
1: هتفضل وصمة عار في تاريخ
2: طبعا يعني طبعا يعني ترامب رفع سماعات تليفون يعني انفانتين يعني حاجة بالنسبة لي. بس في الاخر هم بيحاولوا بس مش هتخدمهم يعني. لو هتعدي بلجيكا هتعمل ايه بعد كده؟ مش هتعرف تعمل حاجة بعد كده.
1: معاك 100%. رضوان انا اتبسطت جدا واستمتعت جدا كالعادة بالكلام معاك في الكورة، وشرفتنا ونورتنا.
2: انا اتبسطت معاك اكتر، وبحب قوي لما عارف اني جاي هنا، لان مش كتير ودي مش مجاملة يعني، مش كتير ان المحاور يكون كوير كوير قوي.
1: لا لا ده شهاده بالنسبه لي.
2: الكلام بيبقى رايح جاي حلو قوي.
1: بشكرك جدا يا رضوان وشرفتنا ونورتنا. ده كان لقائنا مع احمد رضوان صانع المحتوى الكروي والمحلل الفني. دقائق قليله ونستقبل ضيفنا اللي هيكونوا موجودين معانا في الاستوديو، متسابقين مسابقه مونديالي اصلي. توقعوا معانا مين هيكون المونديالي الاصلي ما بين علي فهيم وماهر النصير. دقائق ونكون مع المسابقه، وما تنسوش تبعتوا لنا على 015-595-5006 توقعاتكم لمباراه مصر والارجنتين. وعايزكم معايا كده على الهوا والاسئله بتتسال تجاوبوا على الاسئله عشان نشوف مستوى معلوماتكم عامل ازاي في تاريخ مصر في كاس العالم وعن كاس العالم بشكل عام. لسه مكملين معاكم في الاستاد.
3: الانسان كلمه، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى
4: مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: انتوا لسه معانا في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد ومشرفنا ومنورنا دلوقتي في الاستوديو الضيوف والمتسابقين اللي هيكونوا معانا في مسابقة مونديالي أصلي. عايز أقول لكم يعني قعدت أسخن معاهم كده قبل الهوا والدنيا والمستوى، يعني انتوا هتتبهروا زي ما أنا هتبهر إن شاء الله في مسابقتنا النهاردة مونديالي أصلي. برحب بيهم. علي فهيم برحب بيك، أخبارك إيه؟
2: الحمد لله تمام.
1: جاهز؟
2: يعني
1: ومعانا طبعا المتسابق الثاني ماهر نصير اللي هيكون معانا مشرفنا ونورنا ماهر.
3: الف شكرا يا هوب.
1: طيب يلا نبتدي بقى بالقرعه، وكل واحد فيكم يختار ملك ولا كتابه. اللي هيكسب القرعه هو اللي هيختار يبتدي الاسئله، ولا المتسابق الثاني هو اللي يبتدي الاسئله. نبتدي بعلي فهيم. علي تختار ملك ولا كتابه؟
2: كتابه.
1: خلاص يبقى كده ماهر هيكون ملك، وماهر اللي كسب القرعه، وماهر اللي يختار. تبتدي انت الاسئله ولا علي فهيم هو اللي يبتدي؟
3: تحب
2: يعني؟ لا
1: عادي، مش هبتدي انت. ماشي، علي فهيم هو اللي هيبتدي الاسئله. ونبتدي بسؤالنا الاول في نوع الاسئله الاول بتاعنا، هو مصر في كاس العالم. هنسال كل متسابق من الاثنين اللي مشرفينا في الاستوديو ثلاث اسئله. كل سؤال هيتجاوب باجابه صحيحه هياخد صاحب الإجابة الصحيحة نقطة، وهيكون في سؤال بونص للاثنين متسابقين اللي هيجاوب عليه بشكل أسرع وبشكل صحيح هيحصل على نقطتين. نبتدي بسؤالنا الأول، وإحنا دايما كده بنبتدي بالسهل وبعد كده إيه بنبتدي نصعب شوية. علي فهيم السؤال الأول اللي بيقول: مين أكتر حد صنع أهداف في أهداف منتخب مصر في النسخة الحالية من كأس العالم؟
2: محمد هاني.
1: محمد هاني إجابة نهائية؟
2: لا، محمد صلاح.
1: محمد صلاح. آخر كلام، محمد هاني ومحمد صلاح.
2: محمد صلاح.
1: محمد صلاح. محمد صلاح إجابة صحيحة. لحق نفسه علي فهيم وجاوب الإجابة الصحيحة عشان يتقدم على ماهر نصير بنقطة. نروح لماهر نصير ونسأله السؤال الأول اللي بيقول: كم هدف سجلته مصر في تاريخ مشاركتها في كاس العالم من اول مشاركة؟ 34
3: 2 و1 في 90 وجبنا 2 في جبنا 2 في 2018 كده 5
1: ميسين،
3: وفي 5 في دور المجموعات ادي 10 وجبنا 1 في استراليا يبقى 11.
1: إجابة نهائية؟ اخر كلام، فيش جون كده ولا كده نسلوا من اي نسخة؟
3: هم 4 نسخة.
1: إجابة صحيحة. ماهر نصير بيعادل النتيجة قدام علي فهيم وتبقى 1-1، والموضوع بادئ قوي جدا. نروح للسؤال الجاي بالنسبة لعلي فهيم، والسؤال بيقول: أوروبا هي أكتر قارة واجهها منتخب مصر في تاريخ مشاركاته في كأس العالم، كم منتخب أوروبي واجهته مصر في تاريخ؟
2: 1 و3 4 5
1: في كل. إجابة نهائية؟
2: في كل نسخ كاس العالم الاربعه، خمس منتخبات: مجر، ايرلندا، انجلترا، هولندا، روسيا، او بلجيكا. بدول 6 ولا 5؟
1: انت عد، انا ماليش دعوه، انا راجل بسال بس.
2: 1 و3 6
1: 6
2: يعني
1: 6 ولا 5؟
2: 6 بكاس العالم اللي احنا فيه ده،
1: بكاس العالم في تاريخ مشاركتها عامه اللي واجهته. 6 إجابة صحيحة بالنسبة لعلي فهيم. هو التوتر واخد شوية من علي فهيم، بس هو عنده الإجابة الصحيحة دايما. 6 منتخبات أوروبية واجهها منتخب مصر عشان يتقدم علي فهيم بنتيجة 2-1، وماهر نصير عنده الفرصة ان هو يعادل النتيجة بالسؤال الجاي اللي بيقول: كم ضربة جزاء تم احتسابها على منتخب مصر في تاريخ مشاركاته في كأس العالم؟
3: احنا كان في واحدة السعودية وروسيا و ايران. 3
1: كانوا في مباريات ايه؟
3: روسيا اتحسبت علينا ضربة جزاء، السعودية ضربة جزاء، السعودية اتحسب عليها 2، انا اسف، السعودية اتحسب عليها 2، الحضري صد واحدة وجابوا التانية.
1: برافو عليك.
3: وايران واحدة.
1: تمام، مفيش واحدة تانية؟
3: 4
1: 4 ولا 3؟
3: 4
1: احنا قلنا السعودية ضربتين جزاء
3: وروسيا واحدة
1: وروسيا واحدة
3: وإيران واحدة.
1: متأكد؟
3: اه
1: اخر كلام
3: اللي مش بيرشد
1: اخر كلام
3: ان شاء الله.
1: طيب هي إجابة خاطئة يا ماهر، لأن مباراة روسيا ما تحسبش علينا ضربة جزاء، احنا تحسب لنا ضربة جزاء وقدر صلاح ان هو يسجلها. انت اتلخبطت ورجعت تاني في ماتش السعودية، لكن بتاعة ماتش روسيا ما كانتش في ضربة جزاء علينا للأسف يا ماهر. إجابة خاطئة عشان يتقدم علي فهيم بنتيجة 2-1. ونروح للأسئلة الصعبة شوية بالنسبة لتاريخ مشاركات مصر في كاس العالم، والسؤال هنا لعلي فهيم، وأظن هي الفئة السنية بتاعت علي فهيم شوية، لأن احنا واحنا بنسخن برا كده علي فهيم في القديم جامد جدا. طيب السؤال بيقول: مين كان أكبر لاعب في قائمة منتخب مصر في كاس العالم 90؟ أكبر لاعب سنا.
2: أكبر لاعب سنا كان ثابت البطل.
1: ثابت البطل؟ دي إجابة نهائية؟
2: بمسافة يعني، كان أكبر مثلا أصغر واحد بخمس سنين ولا حاجة.
1: إجابة صحيحة، وعجبتني جدا الثقة بتاعت علي فهيم. وهو كان كابتن ثابت البطل الله يرحمه، كان عنده 36 سنة بس كابتن مصر في كاس العالم كان اللي شارك بقى كمال عبد الحميد. إجابة صحيحة، لأن كابتن ثابت البطل ما شاركش في ولا دقيقة عشان يوصل علي فهيم للنقطة التالتة مقابل نقطة بالنسبة لماهر نصير. ولسه الموضوع بدري جدا عشان يتحدد مين المونديالي الأصلي من الاثنين متسابقين. نروح للسؤال الجاي بالنسبة لماهر نصير اللي بيقول: كام نادي محلي بره الأهلي والزمالك لعبته مثلت مصر في قائمة كاس العالم 1990؟ عدد أندية يعني، مش لازم نذكر الأندية يعني، ممكن بس عدد الأندية كان
3: صعبة بس ممكن
1: تفكر كده.
3: ثلاثة.
1: إجابة نهائية؟
3: صعب، هما اثنين أو ثلاثة، أنا محتار بس خلينا نقول ثلاثة مثلا.
1: إجابة صحيحة، ماهر نصير خد الريسك، وكان الريسك يستاهل ان هو يتقال فعلا. إجابة صحيحة، كان أندية المحلة. انت كنت عارف الإجابة دي يا علي؟
2: الأولمبي والمصري والمحلة.
1: وبالضبط عارف مين اللعيبة؟
2: كاس وطارق سليمان وصابر عيد.
1: بالضبط، يعني علي فهيم جاب اللعيبة والأندية وكل حاجة، بس إجابة صحيحة بالنسبة لماهر نصير عشان توصل النتيجة لـ3-2. وفاضل بقى السؤال البونص. السؤال البونص هيكون ليكوا انتوا الاثنين، اللي هيجاوب بشكل أسرع هيكون حاجز الإجابة، المتسابق التاني ممكن يجاوب إجابة تانية بس مش نفس الإجابة اللي جاوبها اللي جاوب بشكل أسرع. نروح للسؤال، وعايز اقول لكم ان اللي هيكون اقرب بالنسبه للاجابه الصحيحه هياخد نقطه واحده، واللي هيجيب الاجابه بالصح بالظبط هياخد نقطتين، لان الرقم ده او السؤال ده هيكون فيه عدد. طيب نروح للسؤال اللي بيقول: كم لاعب من الزمالك ضمته قائمه مصر لكاس العالم 90؟
2: 6.
1: ده اجابتك النهائيه؟ طيب ماهر نصير،
3: هو غالبا صح، فانا ممكن اقول 5 يمكن تقلش معاه في حاجه.
1: اجابه صحيحه، علي فهيم بيجاوب الاجابه المظبوطه بالظبط، يعني هو تحس ان هو سمع السؤال قبلنا بثانيتين ثلاثه، جاوب الاجابه الصح وعارف مين الستة.
2: هو اللي ممكن تلخبط انك تفتكر مجدي طلبه كان بيلعب في الزمالك،
1: بس هو كان محترف ساعتها في باوك اليوناني. عارف الستة فاكرهم؟
2: ايمن طاهر وثلاثة مدافعين واسماعيل يوسف وجمال عبد الحميد.
1: مظبوط، 100% اجابه صحيحه، ولحق يجاوب الاجابه الصحيحه هو علي فهيم عشان يزود رصيده لخمس نقاط مقابل نقطتين بالنسبه لماهر نصير، اللي عنده الفرصه ان هو بقى يتفوق زي ما علي فهيم تفوق في الجانب المحلي وتاريخ مشاركات مصر في كاس العالم. يقدر ماهر نصير ان هو يرجع في النوعين الجايين من الاسئله، سواء بالنسبه لتاريخ كاس العالم في حد فاكر، او انا مين اللي بنتكلم فيها عن لاعب او مدرب في تاريخ كاس العالم. لسه مكملين معاكم في الاستاد ومسابقه مونديالي اصلي، والنتيجه لحد دلوقتي هي 5-2 بالنسبه لعلي فهيم على حساب ماهر نصير.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه معانا في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد ومكملين مع مسابقة مونديالي أصلي، واللي لسه يعني فاتح الراديو وبيسمعنا عايز أقول له أن علي فهيم تفوق بشكل كبير في النوع الأول من الأسئلة ومتفوق ب5-2 على ماهر النصير، ويمكن كان حظه في الأسئلة بس أنه هو كان في فترة زمنية كان هو متابعها وتقريبا بايت عليها قبل ما يكون معانا في الاستوديو. لكن عايز أقول لكم أن أنا متوقع أن يكون في كومباك من ماهر النصير، لكن هتنتهي على إيه ده اللي هنشوفه في الأسئلة الجاية. ونروح لنوع الأسئلة التانية بتاعنا، وهو حد فاكر عن تاريخ كاس العالم بشكل عام. ونبتدي السؤال الأول مع علي فهيم اللي بيبتدي في حلقتنا النهاردة، والسؤال هيكون سهل جدا. السؤال بيقول مين أكتر لاعب سجل في عدد نسخ مختلفة من كاس العالم؟
3: كريستيانو رونالدو
2: في كم نسخة؟
3: ست
2: نسخ. إجابة صحيحة عشان يوصل علي فهيم للنقطة السادسة، وماهر نصير هيكون عنده الفرصة ان هو يوصل للنقطة التالتة. سؤال سهل برضو، احنا بنبتدي أسئلة سهلة وبنبتدي نصعب. مين أكتر لاعب شارك في مباريات في تاريخ كاس العالم؟
4: ميسي.
2: عارف كم مباراة؟ انت كده جاوبت صح بس يعني
4: 20؟
2: لا أكتر شويتين.
4: لا ثانية لا هو 20 لحد 26 تقريبا،
2: يعني هي 30 بس. إجابة صحيحة عشان الثقة اللي انت جاوبت بيها. إجابة صحيحة، يوصل ماهر نصير للنقطة التالتة 6-3 بالضبط 6-3 بالنسبة لعلي فهيم. نروح للسؤال الجاي اللي بيقول مين أكتر منتخب أفريقي شارك في نسخ من كاس العالم؟
3: لخبط بقى ما بين،
2: افكر بقى كده وخد وقتك عشان انت كل الاسئله اللي قبل كده كنت بتجاوب بسرعه قوي. خد وقتك كده عشان لو ايه طلعت اجابه هاخدها واعتمدها ان هي اجابه نهائيه.
3: كاميرون.
2: اجابه نهائيه.
3: اجابه
2: نهائيه من علي فهيم، وهي إجابة صحيحة. 8 مشاركات بالنسبة للمنتخب الكاميروني، وبعد المنتخب الكاميروني في المنتخب المغربي. طيب السؤال لماهر نصير، وكده احنا وصلنا 7-3 لعلي فهيم. ماهر عندك فرصة توصل للنقطة الرابعة، والسؤال عن النسخة الحالية من كاس العالم. والسؤال بيقول مين هداف اللعيبة الأفارقة في كاس العالم الحالية؟ فكر، خد وقتك، ركز في الماتشات وهتقدر تجيب.
4: اسماعيل صايباري
2: من منتخب المغرب. جواب نهائي؟
4: هو جايب 3 جوان بتهيألي.
2: هو جايب 3 جوان، بس هل هو اكتر حد من قارة افريقيا سجل اهداف؟
4: قلت عربي.
2: لا انا قلت افريقي.
4: افريقي؟
2: هداف اللعيبه الافارقه في كاس العالم الحاليه.
4: اوكي. اسماعيل صار جاب قد ايه؟ طيب خلاص اسماعيل صار.
2: جواب نهائي؟ جواب نهائي اسماعيل يسار هو هداف اللعيبه الافارقه في كاس العالم الحاليه ب4 اهداف. صايباري جايب 3 اهداف بس. اجابه صحيحه. انت قلت في الاول اسماعيليا، فيعني ايه هي ماشي يعني، فاجابه صحيحه. وصلت للنقطه الرابعه 7-4 لعلي فهيم. نروح لنوع الاسئله الصعب شويه بالنسبه لحد فاكر. السؤال لعلي فهيم اللي بيقول مين اصغر لاعب في البطوله الحاليه لكاس العالم؟
3: لعيب مكسيكي.
2: افتكر الاسم بقى. مش عارف. مكسيكي مش مكسيكي. عايز اجابة نهائية.
3: اسمه مورا.
2: اجابة صحيحة. جيلبرتو مورا لاعب المنتخب المكسيكي، هو اصغر لاعب في كاس العالم الحالية ب17 سنة بس. نروح لماهر نصير، والسؤال بيقول مين اكبر لاعب في النسخة الحالية من كاس العالم مكمل في البطولة لحد دلوقتي؟
4: كريستيانو رونالدو.
2: إجابة صحيحة. يوصل ماهر نصير للنقطة الخامسة مظبوط، قدام علي فهيم للنقطة الثامنة.

0: ثلاث نقاط، ده اللي مكمل بيه الفارق من النوع الأول من الأسئلة. ونروح دلوقتي للسؤال البونص اللي عايز تركيز ومش عايز تسرع، ما عدا علي فهيم بيتسرع كده كده وبتيجي معاه. نروح للسؤال اللي بيقول: أقل عدد من الأهداف لمنتخب فايز بكأس العالم استقبلته شباكه هو هدفين، كم منتخب قدر يحقق الرقم ده؟
1: اتنين، إيطاليا وإسبانيا، إسبانيا 2010 وإيطاليا 82.
0: ده جوابك النهائي؟
2: هو غالبا صح، بس أنا أقول واحد. أنا متأكد من إسبانيا، مش متأكد من إيطاليا.
1: لا أنا متأكد من الاتنين دول. عشان بوفون وكاسياس.
0: عايز إجابة نهائية؟
1: بحاول أفتكر لو في حد تالت.
0: حجزت اتنين ولا لسه هتقول إجابة؟
1: لا هم أكيد اتنين. لا يعني لو مش اتنين هم مش واحد، هم اتنين أو تلاتة، بس أنا متأكد من اتنين.
0: انت هتقول ايه علي؟
2: لا انا يعني ممكن يكون الكلام صح فعلا، بس انا متاكد من اسبانيا ومش فاكر اي حد تاني.
0: فانت هتقول واحد. ماهر نصير اجابتك النهائيه هتكون كام؟
1: دي البونص صح؟ يعني كده خد نقطه. لو قلت
0: لو جبت الاجابه الصحيحه بالظبط هتاخد نقطتين، لو جبت لو انت الاقرب هتاخد نقطه.
1: طيب خليني هزود فرنسا 98 بارتيز.
0: اخر كلام؟ 3 1 علي فهيم. إجابة صحيحة ماهر نصير، بيحصل على نقطتين لأن هي ثلاث منتخبات قدروا يحققوا الرقم ده، هو فرنسا 98، إيطاليا 2006، وأسبانيا 2010. قللت أو أنت نسيت اثنين من المنتخبات. يوصل ماهر نصير لسبع نقاط مقابل علي فهيم 8. قلت لكم يا جماعة في كومباك هتحصل من ماهر نصير، والسؤال الجاي هو اللي هيحدد مين بطل مونديالي أصلي ومين اللي هيفوز بمسابقتنا النهاردة. خلينا أشرح لكم النوع ده من الأسئلة. النوع ده هيكون اسمه أنا مين. هقول ثلاث معلومات عن لاعب أو مدرب في تاريخ كاس العالم، ممكن أقول معلومتين وهديكم الفرصة أن أنتوا تجاوبوا. لو حد عايز ياخد ريسك هيحصل على ثلاث نقاط، تمام؟ وما أظنش فيكم حد عايز ياخد ريسك قوي. أو لو قلت ثلاث معلومات وحد عرف الإجابة الصحيحة بياخد نقطتين بس. كل واحد هيكون عنده الفرصة أنه هو يجاوب. لو حد جاوب إجابة خاطئة اللي موجود في الناحية التانية هيجاوب. لو الاتنين جاوبوا إجابة خاطئة بنروح لتجربة تانية أو لإجابة تانية. لو مفيش حد جاوب يبقى خلاص صاحب الرصيد الأعلى من النقاط هو اللي بيفوز بمونديالي أصلي.
1: ولو خدنا الريسك في الثلاثة بوينتس لو جاوبها غلط ايه؟
0: لو جاوبها غلط هو بيستنى للمعلومة الثالثة ويستنى المتسابق الثاني ان هو يجاوب. لو جاوب غلط يبقى في فرصة للاثنين متسابقين. بالضبط 100%. طيب نروح للمعلومة الاولى في النوع من الاسئلة وهو نوع انا مين. المعلومة الاولى بتقول: لعبت 4 كؤوس عالم مع منتخب بلادي، منهم نسخة خسرت فيها المباراة النهائية. تمام؟ تحب نقولها تاني؟ 4 كؤوس عالم لعبتهم مع منتخب بلادي، منهم نسخة خسرت فيها المباراة النهائية. تمام؟ طيب المعلومة التانية بتقول: زملت ميسي كلاعب في المنتخب وبرشلونة ودربته كمدرب. حد حابب يجاوب ولا نستنى المعلومة التالتة؟
1: ماسكيرانو.
0: إجابة صحيحة. ماهر نصير بياخد الريسك وبيقدر ان هو يحصل على 3 نقاط عشان يزود رصيده ل10 مقابل 8 لعلي فهيم. علي يعني كنت هتاخد الريسك؟ جه في دماغك ماسكيرانو؟
2: لا انا كنت اقول لك قول لي السؤال تاني عشان ما سمعتوش كويس. بس
0: في المعلومه الثانيه يعني ما اسمعهاش كويس علي فهيم، بس ماهر نصير بيعمل الكامباك زي ما اتكلمنا وبيقدر ان هو يفوز بمسابقه مونديالي اصلي وبيحصل على يعني جايزه خاصه من نجوم اف ام بمناسبه فوزه. وعلي يعني علي انا حزين، يعني حزين عشان المجهود وفي نفس الوقت فرحان طبعا لماهر نصير. يعني كانت قريبة بس يعني يمكن آخر سؤال هو اللي فرق معاك. يعني هارد لوك علي، وبجد أنا استمتعت جدا جدا بوجودك معايا ووجودي معاك، والاجابات بتاعتك انا اتبهرت الصراحه من سرعه الاجابات دي. انت كاس عام 90 انت تقريبا ما فوتتش ماتش في الاستاد.
1: انا حسيت اللي هو مش في التلفزيون بس بدري قوي قلت خلاص. انا من اول شوط كده شكلي طلع شكلي وحش قوي.
0: بشكرك جدا يا علي, شرفتني ونورتني. ماهر نصير الف مبروك وشرفتني ونورتني. وحاسس بايه بقى يعني؟ هل كنت متوتر؟ هل الموضوع كان صعب؟
1: اه قوي الصراحه. كمان علي معلوماته فظيعة يعني. فأنا كنت حتى كنت بتكلم معه قبل الهوا, فأنا كنت داخل حتى قلت أنا داخل الموضوع شكله صعب إن أنا أعمل أي حاجة, حاول يعني أنقذ ماء وجه يعني قبل ما أخش. وحتى هو في أول سيكتور أو أول سكشن اكتسح تماما, بس الحمد لله يعني.
0: بشكرك يا ماهر, شكرا جزيلا. بشكرك يا علي, شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا من في الاستاد. نشوفكم يوم الاثنين الجاي على ألف خير. نشوفكم بإذن الله على فرحة وعلى إنجاز, وبإذن الله منتخب مصر قادر يحقق كل أحلامنا ويقدر إن هو يحقق المستحيل أو شبه المستحيل قدام الأرجنتين. وبإذن الله نفرح كلنا. 120 مليون مصري مستنيين المنتخب بتاعنا, رجالة حسام حسن ورجالته بإذن الله يقدروا يرجعوا بنتيجة كويسة من موقعة صعبة جدا قدام حامل لقب كاس عالم 2022. نشوفكم الأسبوع الجاي على ألف خير. سلام.

0: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
4: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
3: على تردد 11900 رأس.
8: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

وخطره

الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

أسرار النجوم مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالين نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكان.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت، كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في مع الاف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين بعدين
3: بعدين.

0: بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية، ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تصميم، تحديث، تصميم.
3: عرفت فاهم؟
2: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قايم مصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
2: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: قولي انت ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص،
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين،
3: ومختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان،
3: وأنا يمنع.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

Let's go.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار، كلام كتير فاتي وهزار في الوسط جد شوشوني خلوا علي مني طاق.
4: حلي الوحيد ان ابعد بعيد.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار ورا الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
3: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
1: الفنان مينا نبيل.
3: ممكن حضرتك تقولي وقت هيجي امتى؟
1: فعيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي يوم الثلاث من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
3: انت اهم حاجة حصلت لي في حياتي، هو ان انا حاسس انا فخور ان انت ابويا من وانا صغير، وشايفك من وانا صغير، وانا نفسي ابقى انت بس مش عارف عشان انا ابن ابويا.
1: الفنان مينا نبيل، فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام يوم الثلاث على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
0: نجوم FM على التلفزيون.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رقم.
3: الناس بتسأل الحوار، هي ليه الشمس طالعة بالنهار؟

خلاص هروح وبجد رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

0: فاكر
1: ولا
2: اشمعنى؟ هي فين؟
3: في البحر الحزين.
4: امال لو في الطيران كنا عملنا ايه؟
5: نجوم اف ام
6: على كيفك.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط
5: على تردد 11900 رأس.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: الفنان مينا نبيل.
3: ممكن حضرتك تقولي وقت هيجي امتى؟
2: فعيش صباحك مع ظن إمام ويوسف التهامي يوم الثلاث من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
4: انت اهم حاجة حصلت لي في حياتي، هو ان انا حاسس انا فخور ان انت ابويا وانا صغير وشايفك وانا صغير، وانا نفسي ابقى انت بس مش عارف عشان انا ابن ابويا.
2: الفنان مينا نبيل فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفان امام يوم الثلاث على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عجولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
4: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
5: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
4: حضرتك فاهم؟
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

وخطره.

0: ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معايا نجوى إبراهيم.
1: بيت العز مع نجوى إبراهيم كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 الظهر برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، على نجوم FM ونجوم FM TV.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين
2: بعدين بعدين بعدين بيني

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
0: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

تابعونا على youtube.com/@nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: الفنان مينا نبيل.
1: ممكن حضرتك تقولي وقت هيجي امتى؟
0: فعيش صباحك مع ظن امام ويوسف التهامي يوم الثلاث من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
1: انت اهم حاجة حصلت لي في حياتي، وهو ان انا حاسس انا فخور ان انت ابويا من وانا صغير، وشايفك من وانا صغير، وانا نفسي ابقى انت بس مش عارف عشان انا ابن ابويا.
0: الفنان مينا نبيل، فعيش صباحك مع يوسف التهامي وظن امام يوم الثلاث على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم اف ام
5: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكان.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تيفي.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا

kiss.com/nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساره مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الاغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.